0: يقدم شيء. قالك الف الا قاعد كيما اني شوارع تحت الحيط مع الشله هو بيو ما يخافش كيما انديلا كان القلم حامل لك بلا تفوت بالحدود دي ما يمشيش ما حذر الشده اللي خالقها
1: عايش
0: وتركب اللي مقدر
1: ليتس جو
0: وهو

جاك السباحة صفير نهير طو نشد مشتو شكون اللي قال البرصة تخسر مع خطاب في تجنو عكست تكسد غدوة قصة في جديد فما هوكي فما تنسو بالنور رقص الجليد.

شكون لك حد مذعم عام 2015 باقي جايب فندام جيب اسلم لي في بحث الموسيقى حرام هكا كريدي باتام غير شيخ عدو رلوك متخبي اختنا كيما نحكينا وهدرنا 6 سنين تسجيلات اللي مفدينا وخبرنا يزي مزي الكاسم مش يقدرنا في قصة في مخسرنا

0: ربي يتقبل صلاتكم. نرجع لبرامجنا على كنوز فام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن

0: ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض

قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لمن

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: ونوصل لآخر آية في القصة، فيها تقرير من ربنا لعقيدة هي حصن كل واحد فينا نفسه يشوف ربنا قبل ما يشوف النعمة، يشوف المعطي قبل ما يشوف العطية. قال تعالى بعد قوله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، قال هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. معاني الكلمات إن لما حصل الفقد ده للشخص المتكبر اللي كان بيتعامل باستعلاء مع الغلبان المؤمن، ربنا تولى الغلبان المؤمن ده وخلى الغني يفقد فصار عبرة عشان يثبت الغلبان. اللي كان فيه واحد مش مؤمن بربنا وعاصي ومتكبر عمال يتريق على فقره وعلى وضعه في الدنيا وكأنه بيشككه في عناية ربنا، فربنا تولاه وثبته بأن جعل هذا الإنسان المتكبر عبرة، هنالك الولاية لله الحق. لكن في معنى تاني للمفسرين جميل قوي، عند الفقد الجميع يطلب ولاية ربنا، هنالك عند الفقد الولاية يظهر تولي ربنا للخلق. المؤمن عند الفقد يطلب ولاية ربنا، الحقني يا رب، ولكن يطلب ولاية ربنا من قريب، هو أصلا مع ربنا. لو جات له نعمة بيشكر ويسجد، ولو جات له أزمة بيقول له يا رب الحقني مانيش غيرك يا رب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء يروح لربنا برضه صبر فكان خيرا له. فوقت الفقد هنالك الولاية لله الحق، الجميع بيجري على ربنا. المؤمن يتولى الله ويطلب عون الله من قريب، والعاصي يجري على ربنا ولكن من بعيد، هو أصلا كان بعيد. زي ما كتير ربنا في القرآن يقول ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، هو بعيد. وبعدين ما بيروحش لربنا إلا في الأزمات، نعمة إنك بتروح لربنا في الأزمات، بس بعد ما الأزمة تنفرج وربنا يبقى وليك ويخرجك من الظلمات إلى النور، رب العالمين يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. خليك معاه بعد ما دقت ولاية ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا من رحمته لما الإنسان يكون مصر على المعصية وظلم خلق الله، ربنا يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، تحصل له أزمات في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بدل ما يفضل ياخد في الدنيا وهو مفتري بعدين يتحاسب عند ربنا يوم القيامة حيث لا توبة ولا رجوع، ساعات يحصل له أزمات، ده من تولي ربنا حتى لشأن العاصي عشان ربنا يرجعه. ومن ولاية ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين إنه يوريهم لطفه وكرمه حتى في الأزمات، درجة إن لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في بعض المعارك كان المشركين والمنافقين يتضايقوا جدا في المدينة، إنك أنت انتصرت وإحنا ما كناش معاك، هم كانوا بيهربوا المنافقين من الجيش، ولو حصل أزمة وانكسار للجيش يشمتوا في النبي وفي الصحابة. قال سبحانه وتعالى إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، إحنا قلنا لك ما تطلعش في الحرب دي، ويتولوا وهم فرحون يشمتوا فيك. بص بقية الآية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو ربنا حتى لو حصل أزمة، ده من ولاية ربنا في المنع والعطاء، هو كريم سبحانه وتعالى، هنالك الولاية لله الحق. لو حصلت لك أزمة روح لربنا من قريب، العاصي كده كده هيلجأ إنه ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى. المهم تكون الأزمة دي بداية الرجوع إلى الله فيكمل في ولاية ربنا، يكمل في كنف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنالك الولاية لله الحق، يعني عند الفقد الكل يطلب عون ربنا سبحانه وتعالى، لأن الولي هو من يليك اللي جنبك اللي بيسندك وينصرك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فوقت الفقد يلجأ الطائع من قريب إلى الله ويلجأ العاصي من بعيد إلى الله سبحانه وتعالى. عايز تفضل في ولاية الله ادعي على الأقل. فاكر لما النبي كان كل يوم في صلاة الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، فاكر الآية اللي في القرآن اللي مشايخنا قالوا لنا نسبح بيها على السبحة كده، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خليها كده على سبحتك 100 مرة، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ادعي بده وخليك دايما مع ربنا سبحانه وتعالى بالذات في النعمة. فإذا عرفت ربك في الرخاء عرفك في الشدة، أي إذا كنت قريبا من الله وقت رغد العيش كان قريبا منك في الأزمات.
0: دجلة وحليب.

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: دجلة وحليب.

0: واضح نخير مع ريم المتينة اللي تفيقك وترجع بيك للي فاتك الكل. التصريحات لي سكوب وبرشة أخبار ما تلقاوها كان معنا. أبدا نهارك بالتبسيمة والموجات الإيجابية. صباح نخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة على كنوز فام إذاعة الموجات الإيجابية.
1: بسم الله صباح النور، مرحبا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم طيب. الناس الكل، كل سكان معتمديات وولايات الساحل وسكان تونس وزاد التوانسه اللي تابعوا فينا من خارج تونس، شكرا لكم ديما على المتابعه. صباح عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وان شاء الله نهاركم يكون مبروك سعيد. الناس الكل، اليوم حصه جديده بتاريخ 7 مايو 2026 الموافق ل 20 ذو القعده 1447. البدايه كما تعودتوا ديما بلمحة عن حالة الطقس أوقات الصلاة، ثم نمشي من بعد شوية للمسابقة وتكتشفوا معنا إن شاء الله فقراتنا تباعا من توا حتى للعشرة. كيفاش تفعلوا معنا وكيفاش تتفرجوا فينا وتسمعونا؟ تسمعونا ديما من معتمديات الساحل على 105.1 و104، هذوما لي فريكونس نتاعنا. سينو اذا كان نتوما في خارج تونس والا في ولايه اخرى تابعونا على knouzafm.net. واذا كان تحبوا تتفاعلوا معنا وتفرجوا فينا في نفس الوقت تابعوا الباج فيسبوك knouzafm، وتنجموا تتفاعلوا معنا ديما عبر التعليق سينو عبر الهاتف وقت اللي تطلبونا على 98 613 300. هذا رقم الهاتف اللي موضوع على ذمتكم. حصة كما قلت بتاريخ 7 مايو 2026، نكتشفوا تود سويت حالة الطقس.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: به نمشي وقت الصلاة الظهر نص نهار و22 دقيقة في سوسة، العصر يكون مع 4 دقيقة، المغرب 7 و11 دقيقة، وصلاة العشاء تكون مع 8 و46 دقيقة. ديما حسب توقيت مدينة سوسة وما جاورها، وربي يتقبل من الجميع صالح الأعمال. الطقس اللي هو تبدل شوية اليوم، فما ريحة بالسواحل، ودرجات الحرارة اليوم بشكون ما بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط.
4: ميتيو
1: حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه طقس اليوم بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية، فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون غزيرة بأقصى الشمال، تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للريح بش تكون من القطاع الشرقي بالشمال والوسط، ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وما فما دواوير رملية بالجنوب. البحر مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة كيف ما قلت ما بين 20-25 درجة بالشمال والوسط، بين 26-32 درجة ببقية الجهات، نجم توصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. هذه أهم توقعات بالنسبة لليوم. بطبيعة نجم تدخلوا للصفحة الرسمية لكنوز فام وألا المعهد الوطني للرصد الجوي، تلقاو كل تحليلات حالة الطقس. هذه الطقس، نمشي للفقرة شو عنا اليوم. مش نحكيه على كل الأخبار والأحداث اللي صاروا في بلادنا في 24 ساعة. بتبيع ديما نعملوا سيليكسيون للأحداث والأخبار، على خاطر ما شاء الله احنا كل يوم عنا أحداث جديدة في البوز. اليوم مش نحكيه على الشاب في مساكن البارح اللي حاول الانتحار حرقا في ساحة عامة وسط المدينة. احنا بش نعطيكم كل المعطيات ونقول لكم تفاصيل ما حدث في مساكن البارح. اسمع منه. نحكيه على نقل معتمد سبيخة للمستشفى بعد تعرضه لاعتداء بالعنف، بعد ما حاول إنقاذ مواطن من سكب البنزين على نفسه، علاش ضربه، علاش اعتدى عليه، حيثية الموضوع هذي نسموها في اسمع منه. نحكي وزيدا كيف كيف على أصحاب المحلات التجارية في البلاد العربي البارحة في سوسة، سكروا المحلات متاعهم، عندهم احتجاج، وفما قرارات جديدة للبلدية تنفذ اليوم. دونك اليوم تنحكي على تفاصيل الموضوع هذي. سينو زيدا بش نحكي في إطار حق الرد على النزل. كنت تفكروا معايا صاحب النزل المستثمر التونسي اللي في جربة تحدث وقتها على إشكاليات قضائية في علاقة بالنزل متاعه. دونك اليوم في إطار حق الرد صاحب النزل الأول هو اللي باش يعطينا ويوضح مسار التقاضي اللي تعدى به، وباش نعرفوا كل الحيثيات. هذوما فقراتنا لليوم، بتبيع معاهم الجرائد التونسية، نصفوا أهم العناوين، نشوفوا أهم الأحداث والأخبار اللي تم تداولها في وسائل الأعلام. بتبيع مش وحدي باش نحلل الأخبار هذيك، معايا لي كرونيكور اللي موجودين اليوم في الاستوديو، سليم البلدي، حسن التركي. صباح الأنوار، مرحبا.
5: صباح الفل والياسمين، صباح خير ريم، صباح خير شيماء، صحسن، صباح خير كيفتم مستمعين اللي كالعادة

0: يفيقوا معنا صباح ويسمعونا. إن شاء الله نهارهم زين كسوة داخل ولا خارج الوطن، يسمعوا فينا على الراديو وإلي يتبعوا فينا بالويب. إن شاء الله نهارهم زين وإن شاء الله نونسوهم ثلاثة سوية عادوا ما شاء الله.
1: مش مستبرد سليمة
0: شوية وبرة مع تبديل الطقس تحس فما تبديلة شوية متاع
1: صوتك تعب شوية تتحملوه سيدة مستمعين صوته اليوم ولا
0: تذر إذا كان فما حاجة نحاول كيف نصلح روح شوية
1: أي حطوا لنا كومنتير يقولوا لنا نجموا يتحملوا صوتك اليوم ولا سي حسن. صباح الأنوار.
2: صباح الخير ريم، صباح الخير سليم، صباح الخير شيماء، صباح الخير جميع المستمعين. احنا سليم ديما نتحملوه خاطر اخلاقه عاليه برشا.
0: شكرا سي حسن.
1: انت تتحملوا على اخلاقه هذاك متفاهمين فيه، ما تحطنيش في مشاكل سي حسن. اخلاقه معنا ما نقولوا فيها، احنا نتحثوا على الصوت،
2: الصوت ونتحملوه، مو حاجه تهز حاجه
1: باه على خاطر اخلاقه نتحملوا الصوت.
0: شكرا.
2: صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات،
1: نهارك اسعد الايام. لوك ربيعي اليوم سي حسننا
2: كيما سليم تفهمنا
0: اليوم احسن
1: انتم اليوم تعملوا اي تعملوا لون نتاع هكا فريشور يعني في الاستوديو اي
2: صورتي الكلوز وكل
1: برشا الوان اي صحه ليكم. ينجموا زيد يدخلوا يتفرجوا فينا على الباج فيسبوك، شوفوا الالوان اللي كنا نحكيوا عليهم عند سليم وسي حسن. شو الموسيقى باش نسمعوا اليوم؟ موسيقى ترجع بينا لعام 1985 سليم، موجود وقت انت ولا
0: 85
1: نزلت صغير سي حسن موجود باك 78 قل لي موجود. محمد ثروت

0: محمد ثروت حاسب أغنية 18 دقائق ديما باش اسمعوا الاغنيه كامله بعد اخبار الرياضه. شنو عنا اليوم في 7 و10 دقائق؟ اخترنا نسمعوا الفنان التونسي احمد حمزه
1: شهل ولا

0: داري خلي العاشق دمع وجاري.
1: أحمد حمزة شهلولة لكن قتل أغنية السبعة وعشرة دقائق. أنا سألتكم قلت لكم تحملوا سليم ولا يخي ما قصرتوا شاتيكم صحة ساعة. فما شكون قالك بلك نقص قهوة سي سليم؟ سليم ما يشربش قهوة الصباح، هذه معلومة يزمكم تعرفوها سيدة المستمعين. وسي محمد سي أيمن مدام راديا الكل قالوا لي نتحملوا سليم اليوم، يعني أنا
2: برك الله فيها
1: خرجت بسواد الوش
2: لا حشيك بهشي لا
1: حبيت نعمل لك مشكلة يا أخي باش يتحملوك يا سليم.
2: هما متحملين الكل يحبونا الكل وإن شاء الله نحن نكونوا على قد الثقة بتاعهم.
3: وقت صوتي مبحاح مرة جيت
1: هما السادة المستمعين يعطيهم الصحة وأنا ديما نقدر فيهم هدايا ونقول لهم بارك الله فيكم. تحملوني أنا شهرين كاملين بالكحة وبالصوت يعني الخايب الحقيقة وقتها شهرين كاملين، وتحملوا وتفاعلوا وتفرجوا وسمعونا وتابعوا. دونك شكرا جزيلا لكم ديما على المتابعة. نسمو أحمد حمزة نرجع بعد الفاصل للمسابقة كيف ما تعودتوا اليوم تلعبوا معنا أنتم. زادة تنجموا تدخلوا باش فيسبوك تحطوا لي كومنتير اللي فيهم الإجابات. فاصل وراجعين.
4: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.

0: صباح النور مرة أخرى، مرحبا. 7:18 دقيقة، أنتم ديما تسمعوا في ماتينال كنوز أفام، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وقت المسابقة، تحضروا رواحكم سادة المستمعين باش تجاوبوا معنا اليوم على أسئلة. أسئلة سليم، أنت في اللغة العربية عارفوك متميز جدا الحقيقة السادة المستمعين.
1: قوي جدا يعني في اللغة العربية،
0: قوي على الأخر. هذاك علاش ديما نلعبوا معاك، ما مش عربية اليوم.
1: أيوة.
0: باش نلعبوا معاك مسابقة أخرى باش نسمي لكم إصدارات روايات وكتب وتقولوا لي شكون المؤلف. سهلين على الأخر وأسامي تعرفوه.
1: ريت من غزر أني وسحسن كيف غزرنا يزي فيه البرق.
0: برق الليل.
1: برق الليل.
0: آه.
1: فما كتاب اسمه برق الليل.
0: آه تونسي.
2: برق الليل معروف الكتاب هذا.
0: ما قريتوش؟ صارت في بالك شبيه موجود من أصله.
1: ما قريتوش صدقني، ما تعديش قدامي تيتا
0: شايمة. تعرفوا برق الليل ولا صحيح؟ شاهي ما ذكرتها قوية جدا.
1: ماني ما تفعلتنش عليه.
0: هي أنت ومدام بسمة، سيحسن ومدام بسمة، هما تسابقوا نهارتها وجابوا صفر في المسابقة.
2: مش المسابقة.
0: علاش تتغصور أنت وتتفكر؟ جبت صفر أنت وقت.
2: ايه.
0: ها؟ وبشتاوش
2: تجيب صفر.
0: عادي. هاي سليم. شكون؟ شكون؟
1: اليوم.
0: مبحاح. ميساج حدا بالإشارات.
1: شكون؟
0: سهل سهل. لا مش المسعد.
2: خريف.
0: رواية برق الليل خريف. شكون؟
2: بشير
1: خريف.
0: تري بيان سي حسن، تري بيان. عندك نقطة سي حسن. بشير خريف هو صاحب رواية برق الليل. يا سليم البلدي. سليم تقرب الميكرو باش نجمو يسمعوك مليح. هاي به رواية خان الخليلي. سهلة جدا.
1: تحسين.
0: تحسين.
2: تحسين.
1: تحسين.
0: نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. تري بيان. نجيب محفوظ. عندكم نقطة سي حسن به إلى حد الآن نقطتين. حب في زمن الكوليرا. معروفة. رواية عالمية. أدب عالمي. جابرييل
1: ماركيز.
0: سي حسن.
2: جابرييل ماركيز.
0: تري بيان. جابرييل غارسيا ماركيز. تري بيان. عندكم نقطة. نقطة عاو باهي، بديت تتحرك أموركم. اي
1: قدنا مليح البارح ظهر.
0: قرط أمي.
2: شنو
0: هي؟ قرط أمي.
1: قرط أمي.
0: بلالة أمي.
1: بلالة أمي. قرط أمي. لا لا.
0: قرط أمي.
2: هذاك المغربي.
1: لا. أوكين إيدي.
0: اه. لا يعطي إجابة.
1: روتار دو لانديسونت.
0: لا قرط امي. يا سي حسن شكون ينجم يكتب عن قرطي امي؟ اي سي حسن معروف تونسي. تونسي روايه تونسيه. قرط امي. قرط امي.
1: حتى فكره. قرط امي.
0: قرط أمي. عناش إجابات صحيحة في السادة المستمعين؟
2: حتى شيء ما نطلع.
0: لا سي بدر إجابته صحيحة. الميداني بن صالح. ميداني بن صالح صاحب رواية قرط أمي. تري بيان السادة المستمعين، قاعدين يجاوبوا صحيحة على كل الأسئلة السابقة. سي أيمن، سي بدر، مدام كريمة، سي محمد، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، إجاباتكم صحيحة. به مولد النسيان
2: معروف.
0: هاي سي حسن مولد النسيان.
2: مش خضراء. اسمه خضراء.
0: شكون؟
2: خضراء ولا شو اسمه؟
0: خضراء.
2: ياسمينة.
1: خضراء دخان كان قبل راه.
2: ياسمينة خضراء.
0: ما تفسدش سي حسن يا سليمة. هو راجل يحكي على الكتب وانت تجبد له على الدخان.
1: مسعدي.
0: مسعدي. سي حسن شتقول انت؟
2: ياسمينة خضراء.
0: لا المسعدي. تري بيان سليم، رغم بالتقيزه نعرفك ما تعرف في الجمله وين تقبل الروايه، ولكن التقيزه تعمل. ذاكرة النسيان. من صاحب ديوان شعره ذاكرة النسيان؟
1: مش تونسي.
0: ما نعرفش. ذاكرة النسيان.
2: ولاد أحمد.
0: ولاد أحمد. لا ذاكرة النسيان. هيا يا جماعة يا أبو القاسم الشابي. لا سليم عطيني إجابة. سي حسن صفر. آه صفر من النقاط. حاولوا تعاونكم شيماء.
1: طيحتنا هي صحيح.
0: محمود درويش. محمود درويش الرسم بالكلمات. ديوان شعر زيدا. الرسم بالكلمات. أي سليم يزمك تاخذ نقاط راه عندك كين فين
2: مزيان هذا.
1: الرسم بالكلمات.
0: شكون واش الرومانسي اللي نجم يكتب ديوان شعر يسميه الرسم بالكلمات؟
1: الرومانسي الوحيد
2: نزار القباني.
1: نزار القباني.
0: نزار القباني قريب تخرج لكم من وراء الكونسول.
2: انت قلت شكون الرومانسي قعد في اللوج.
0: ايه الرومانسي نزار القباني.
1: عندنا برشا رومانسيين.
0: التوت المر تونسية.
2: التوت المر خريف. خريف ولا المسعدي.
1: مثلا
2: المر معروف.
0: قريناها. قريناها في الليسي. يا سليم استاذ العربية متاعك راه يتسكك لك من الروايات لك من النحو لك من الصرف لا حد شيء.
1: يعني فما دي تيتر قريتهم معناتها توت المر.
0: التوت المر معروف. رواية التوت المر تاخذوا صفر خدمكمش تطلعوا. وحامد العروسي المطوي. حامد العروسي المطوي التوت المر. بيه للأسف ما عندكمش برشا نقاط. للأسف اليتيم. تونسي. تونسي.
1: طاهر الفازع.
0: لا شكوى اليتيم.
1: شكوى اليتيم.
0: شكوى اليتيم ديوان شعر تونسي. من صاحب الديوان شكوى اليتيم؟
1: صفر آخر.
0: ليه ما تستسهلوش الأسفار على خاطر وقت اللي تستسهلوه وما تعطيوش إجابات باش ولي نحي نقاط راه.
1: باش نولي نخدم كيسيام معناتها. تجاوب صحيح تاخذ نقطة ما تجاوبش صحيح تخسر.
0: صحيت هذاك علاش انا طبش نحي لكم الا واحد اذا كان ما تجاوبوش.
2: ابو القاسم الشابي.
1: لا ابو القاسم
0: تري بيان سي حسن. ابو القاسم الشابي شكوى اليتيم ديوان شعر لابو القاسم الشابي. علاش تقولوا لي هكيكا ما تعرفش الاجابه وزيد تغلط زميلك؟
1: شكوى اليتيم.
0: شكوى اليتيم
2: هكاكا بالبرديكسيون. شكون ينجم يشبه لشكون؟
0: مشات معاكم التقيزه اليوم. مشات معاكم
2: التيتر لشكون يشبه معناها شكون ينجم يكتب
0: بالبثكي يعني. سي حسن انت ثلاثة أربعة خمسة. خمسة نقاط سي حسن على عشرة معدل بالسيف. سليم البلدي أربع نقاط أقل من المتوسط على عشرة.
1: من التسعة جبنا تسعة
2: دخلت ونقسمه في الأخير.
0: للأسف ما تنجموش تخلطوا تقسموا. أما السادة المستمعين إجاباتهم صحيحة. مدام فتيحة توت المر محمد عروسي المطوي. مدام كريمة تقولكم لازمكم تمشيوا للمكتبة العمومية. ميمن محفوظي العروسي المطوي صحيح. سي محمد بن أحمد العروسي المطوي. مصاب إجاباتكم مش بستعملها طب شو اللي سايبة مع المستمعين ما عاش تستعملوا شات جي بي تي وإلا جوجل. جاوبوا وحدكم باش تكون الإجابات صحيحة على خاطر الحقيقة فم برشا إجابات صحيحة يظهر لي بديت نشك هنا في السادة المستمعين. إذا كنت تستعملوا في شات لا خلينا نخدموا الذكرى متاعنا هذاك هو الهدف. أنا هي الرواية اللي قاعدت في بالكم اليوم وباش تقراوها
1: يمكن توت المر. يعني
0: توت المر سي حسن.
2: الرسم بالكلمات.
0: الرسم بالكلمات.
1: الرسم بالكلمات حتى الرسم بالكلمات التيتر مزيان.
0: اي لا لا باش تقراوها باش تقراوها باش نعطيكم دروس طبعا مسابقه باش تولي دروس في الدار.
1: ما تقوليش نجيبوا ملخص
0: مشكل ملخص خاطر تنجم تلخصها بشات جي بي تي ولكن باش نعطيكم اسئله على الروايه. انت التوت المر سي حسن الرسم بالكلمات متفقين الخميس الجاي.
1: الخميس الجاي.
0: الخميس الجاي نسالكم على زوز على ديوان الشعر وعلى الروايه. اه نمشيو في صافيسه للبز باش نحكيو باش نحكيو على الشاب ريتوه الفيديو البارح دار على مواقع التواصل الاجتماعي في مساكن طلع في الساحه العموميه هادد بالانتحار حرقا. الناس ما فهموش علاش. تفاصيل ما حدث باش تعرفوها معنا على موجات كنوز افهمه. صباحنا خير مع

0: بعد 100 مترو دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي قولي ترى؟
0: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه كوي على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
3: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
4: صباح الخير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 10 على كنوز FM.

0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
1: مرحبا، تحياتنا لكم، شكرا ديما على المتابعة. هو فيديو دار البارح برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لهنا في الجهة من مساكن. الفيديو هذايا يوثق صعود شاب في الساحة العمومية في مساكن، أكيد تعرفوا البقعة، دونك طلع وبدأ يهدد بالانتحار حرقا. جات الحماية المدنية، تم إسعافه ولكن تم إقناعه بالنزول، ولكن الحادثة أثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فهم برشا ناس استغربوا شنو هي الأسباب اللي تخليه يحاول يهدد بالانتحار حرقا. تفاصيل تتسويت
0: الباز الباز الباز.
1: شاب هذايا تم إيقافه في مساكن متعدي على الموتور متاعه، والكنترول عادي باش يشوفوا الأوراق والفيزيت والأسيرانس وغيره، دونك ما لقاوش عنده أوراق، فكل الموتور أعوان الأمن وتم حجزها. هذيك علاش هو طلع في الساحة غاديكا في البنية هذيك اللي في مساكن في الساحة العمومية.
2: يقولوا
1: رومبوان المونجيلا به، وطلع وهدد بحرق نفسه. تلموا به المواطنين، حاولوا يقنعوا باش يهبط، جات الحماية المدنية، ومن بعد تعدى للتحقيق. سليم البلدي، شنو رايك؟
2: والله شنو رأي، ولات الظاهرة هذه عادية جدا، ولات نحن ولا التونسي باش يعبر على احتجاجه يمشي يهز الليسانس باش يحرق روح. يعني انت شنو اللي الداعي اللي يخليك تعمل هكا؟ يعني اليوم يعني دراه فوي، معناتها هذه تسمى كنترول عادي، معناتها نحن جيت الدورية أمنية وقفتك باش تتفقد أوراق الدراجة النارية متاعك، لقاتك مخالف للقانون، طبقت عليك القانون عادي، معناتها شنو اللي بيش ما هو الداعي؟ وهو ما حسب ما فهمت اللي هو ماهوش أصيل مدينة مساكن، هو باساجي متعدي، فهمت؟ تم إيقاف، معناتها هما كنترول عادي. اليوم نلقاو رواحنا قدام محاولة انتحار عمد، معناتها في وسط شرى ليسانس، وهذه حكاية ظهرت انه هو عبد يمشي يشري ليسانس على قارعة الطريق، راهو مانيش فاهمين اخي عادي، نحبوا نفهموا نحن السورس نتاع شريان ليسانس هذا منين قاعد يجي. يعني درا اليوم شريه ما فماش غادي شكون ناصب في الكياس، فما كان دو كيوسك موجودين، شنو معناتها؟ معناتها مشى خذا دبوسه دخل الكيوسك عبى ليسانس، نعرفوا اللي قانونيا يمنع الشيء هذا. يعني درا السيد هذا معناتها اليوم كان لا قدر الله شعل في روحه النار، معناتها تولي مسؤوليه جماعيه، معناتها للي باع ومعناتها شنو باش في الاخر شنو، هل الوضع هذا الكل يرتقي انه هو انسان باش يمشي يضرب في روحه النار؟ فما تحول كبير من 2010 لتو، راهو قاعدين نحسوا اللي فما تحول كبير نتاع نوعيه الاحتجاج والتعبير على رفض معناتها معاملات معينه بالاني يعني نهز ليسانس ونحرق روحي. هذا ماهوش مقبول جمله، وما دام كنت مخالف شنو واش تحب تعمل؟ شنو اللي قاعد تدافع عليه وقت اللي انت مخالف؟ امشي نحتجوا ونقولوا مثلا اليوم علاش لي زاسيرونس ماهمش قاعدين يعملوا معناتها الويكالات، راني نحكيها ماهمش قاعدين يعملوا في تأمين مثلا الدراجات النارية، هذا مثلا نجم ندافعوا عليه ونوصلوا صوتنا ونقولوا راهو شبينا ماناش نحن أصحاب الدراجات النارية. اليوم مثلا نلقاو رواحنا في إشكال قدام الحاكم وقت اللي وقفني ما يلقاش عندي أسيرانس سويت أني أني كي نتوجه الشركة متاع التأمين ترفض ان هي تعمل الاسيرانس تاعي. هذا النجم تأمين اليوم تتنحات لك الموبيلات متاعك ولا الموتو متاعك ولا شنية اللي تنحات لك، راهو اليوم انت مخالف وهو طبق عليك القانون، والقانون هذاك شنو يقول؟ شنو باش تعمل؟ تمشي تحرق روحك؟
1: بيه تحسن شنو رايك؟
3: كيف معناها شيء مؤسف، معناها سيرتو نشوفه توا ولينا ولات ظاهرة ذي متاع الصغار، معناها جناس ولاو في معناها نجم تقول ولت فما سذاجة، معناها ما يلقاوش حلول في أقل حاجة، معناها فما كل يأس وفما كل واحد ما يحاولوش معناها يلقى حل ويتحاور وديما يكربص ويجي واقف. احنا ولينا معناها أنا نسميه استسلام، معناها أقل حاجة يشدك توا عون أمن يخدم في خدمته بأمور قانونية، أنت معناها تقول لا خاطر فك لي كما قال الموتور متاعي تمشي تضرب وقتها عاد هذا باب ما عادش باش نجمو نسكروه. يلزم عليها اللي جان متاعته يلزم يخدم مخه شوية ويلقى الحلول ويكون معناها متفهم البرشة أوضاع، مش الأوضاع الكل هي معناها يراها هي ضده هو أو إلى آخره. حاجة أثرها توسليم حاجة مهمة برشة، نشوفوا زادة بعد ساعات ظاهرة متاع كاليرافل متاع الموبيلاتات يبدأوا يشدوا فيهم على بعضهم خاطر ما عندهمش أسيورانس، ومن الشراء أخرى معناها ليزاسيورور اليوم واحد عنده موبيلات يتعب على الاخر باش ينجم ياخو اسيورانس نتاعو.
1: والا وبعد ساعات الحكايه تتجاوز مجرد الاسيورانس على خاطر اللي يحب يدافع على حاجه ما يستعملش الاساليب هذيا للدفاع على حقه. اليوم البارح فما مواطن في جهه اخرى في السبيخه حاول يحرق روحه زاده يسك بالبنزين على نفسه البارحة في مساكن، يعني يظهر لي أحيانا فما بعض المواطنين اللي ولت عندهم تلمو معناتها ضعف الوعز الديني، ضعف شخصية، عدم القدرة على أنهم يدافعوا على المطالب متاعهم بالطرق الشرعية. دونك مانيش نغلط فيك سي حسن، فقط خليني نكمل الفكرة، ما عادش ينجموا يدافعوا على رواحهم بالطرق الشرعية، دونك ولاو يمشيوا للفكرة هذه نتاع أنه يشري إسانس ويهدد بحرق نفسه، ماشي في باله هو يلوي في ذراع الدولة وقت اللي يقف هو ويهدد بحرق نفسه وتنفذ المطالب نتاعو اللي هو هدايا راهو ما ينجمش يصير، كل سوا شاب ولا عبد كبير في العمر. احيانا فما كبار تو ولاو يهزوا اولادهم، معناتها تفكروا معايا في المهديه وقت اللي هز بنته قدام الولايه وصارت عليها مشكله كبيره، فما زاد شكون اليوم يمشي هو ومرته ويهز ليسونس ويقول لك باش نحرق اولادي باش نحرق مرتي، كان الولايه ما تعطينيش الرخصه، كان المعتمد ما يعطينيش الإعانة، مش هكا راهي تتحل الأمور، مش هكا المطالب معناتها ناخذوها من عند الدولة، مش بأنه نحرقوا رواحنا صحيح ولا
3: استسلام هذا معناها معناها ما يلقاش حلول، معناها الطاقة نتاع الكشاب هذاك ما عادش تتحمل أي ضغط، وكان أنا أقل حاجة يستسهلها أيا ناخذ سهلة هي الروح البشرية ساعة من الدين حرام من الاستسهال ما نقولش عليك
1: اقل ضعف الوعز الديني هذا خلى الناس اليوم تمشي في قتل نفسها انتحار حرقا،
2: حتى محاوله الانتحار يعاقب عليها القانون، راهو هذايا جريمه يعاقب عليها القانون. اليوم راهو ريم راهو من 2010 لتو من احداث 2010 راهو من البوعزيزي وليت اليوم يراد التونسي انه هو باش يوصل صوته يلزمه يعمل كيك. لا يا سيدي ماهوش كيك، راه هذيك حاله شاذه صارت وفي وقت معين في كونتكست معين صارت، لكن اليوم ما هيش باش ناخذوها كنموذج نحن باش نوصلوا وندافعوا على حقنا. راهو حقك تنجم تدافع عليه بطرق معينه، اليوم تنجم تلقى سوليسيون لاي اشكال موجود بطريقه حضاريه بطريقه قانونيه تخلي انت تحفظ فيها حقك انت وحق الطرف الاخر اللي مقابلك. يعني اليوم راهو ماهوش هكا، اليوم رانا اليوم فما طرق سلميه تنجم توصل بها صوتك، فما طرق اداريه تنجم توصل بها صوتك. تقول لي انت اليوم التونسي فقد ثقته شويه في الاداره، لكن ماهوش التسيب،
1: مش الحل هو انك تحرق روحك اي خاطر اليوم مع بيدي يقول لك انا يا نعمل اللي نحب يا انا نتصرف، مش هكا نسكر الكياس نحرق العجلي اللي صار في حي رياض. زاد كنت تفكر الشاب اللي حرق روحه
2: على موبيلات وظهر لي زاد،
1: لا مش على موبيلات نسيت الحادثه، ولكن زاد صارت بوليميك كبيره. دونك بالحق اليوم مش الحل انك تحرق روحك. الحاجه الثانيه بربي الناس اللي تخدم في الكيوسك كذاك كيف ما قلت انت ولا في نقاط البيع العشوائيه، راهو اللي يجيك على خاطر دبوزه اسانس هو ممنوع بالقانون، ما تبيعوش للناس. ما رفيت شفنا التلميذ اللي هز دبوزة باش يصبها على أستاذه، يعني بالحق ما حاولوا، مش سهلة. يعني انت اليوم كي باش تبيع هالليسانس هذا اللي هو قانونيا ممنوع يتباع في قوارير، ان شاء الله ربي يلطف بالجميع، حق رد مكفول للناس الكل. هذه تفاصيل ما حدث في مساكن. شوي اخر باش نحكيه على البلاد العربي زادة، فما برشا ناس تعتقد انه اللي صار البارح في البلاد العربي هو السادة شكل من اشكال لي ذراع الدولة زادة كيف وقت يطبق القانون. فما ناس تقولك علاش سكروا الحوين تمتاحهم على خاطر البلدية باش تطبق القانون. احنا باش نقول لكم شنو صحيح شنو الغلط، تسمعوا كل التفاصيل على موجات كنوز اف ام. كنت حابوا تفعلوا معنا مرحبا 98 13 300.
0: صباحنا خير مع ريم، صباحنا خير مع ريم.
4: موعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة، مسرحية إيسير عنسي، بطولة لطفي بندقة، فوزي كشرود، وخضر حرب، نص لطفي العمادي، بتنظيم ورعاية وكالة وليد الأسفار. تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة، مقر وليد فياج سوسة، شارع فيكتوري جوت، روكاديرو، فرع المقنين وفرع المهدية، وتذكرتي .ان. انفو لاين 73-201-660 وإلا 58-150-699. احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات. صيف السنة مش كيف العادة، صيف فيه برشا ربح راحة ومفاجآت مع وليد فياج. تلقاوهم في برشا بلايص، سوسة، تونس، صفاقس، القصرين، المهدية، المقنين والسويسي، والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة. وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة، وبالأخص للي ماشيين لفياج دوناس. وليد فياج في انتظاركم. زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات. كلمونا على 58-150-699 وإلا 73-201-660. وليد فياج، تجربة تحسها وصيف تعيشو.
5: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
6: كونتينونتال.
5: وين نجم نلقاها في سوسة؟
6: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس تو ريسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53-05-88-88.
5: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8-17 ماي، من 10-7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
8: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون، كوكتيل اي كافي. وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique Clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51-112-101-51-112-101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
9: مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي، لقيت دنيا اخرى تستنى فيا. نسيت تحضر للصيف، سامر بادي على الكيف، اكوا جيم، بيسين وكوتش سبورتيف. صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في ديسوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين، وبعيد على الروتين. ديكوراسيون تهز العقل، امبيونس هبال، كاروكي، دانس، مساجات في سنتر ميدي سبارك سره العرايس، نار فرحتهم يبدا من هنا باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسيوش على خاطركم عزيز، من 18-31 ماي بمناسبة عيد الأمهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70-100-913 وإلا 94-34-81-83. فيسبوك، انستغرام، ميدي سبا قصر رهلين. والشه الشه عليكم، ميدي سبا قصر رهلين يهنيكم.
4: باب دارك ينجم يعرضك للخطر. وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افار. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف بيك لبيك اس اس بيديك نصنعولك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفول، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثه، عزل ممتاز للصوت والحراره وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جوده مضمونه وخدمه حرفيه 100% نجيوك وين ما انت. قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروان. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لاين 29 29 2300.
0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
10: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك، خليني احبك رح احبك حب.

0: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه، بخبره سنين في الجوده ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
3: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
2: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
3: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغيدي بو بوين كوم على الانترنت.

0: والعرايس جدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية؟ حذر روحك لإسطنبول، أنطاليا، فتحية ومرمريس، وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستنيو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج لأم الدنيا لازم رحلة لمصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايير وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
1: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه كوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
1: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
3: سبور نيوز. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. البداية بأخبار النجم الرياضي السحلي. فؤاد قاسم رئيس النادي أعلن رسميا مغادرته رئاسة الفريق يوم 12 مايو القادم، وهذا ما قاله في الظهور الإعلامي الأخير ليلو. قال فما إمكانية أنه سيدريك كبو يواصل مع ليتوال. خذيت ليتوال مكرها أخاك لبطل، وخذيناه في وضع مالي ورياضي صعب جدا. العام هذا عندنا 11 لاعب تكونوا في مركز تكوين شبان متاعنا، عندنا 4 لاعبين على رادار أندية أوروبية. ديون النجم الساحلي تتجاوز 100 مليار، والنجم مطالب ب 8 مليارات بصفة استعجالية. فما شكون تجاوز حدوده من أعضاء لجنة فض النزاعات مع زبير بي ومع فؤاد قاسم؟ فما شكون قال راهو فما سوء تسيير وسوء تصرف، ما عادش تعطيه فلوس لليتوال اللي صار مع لجنة فض النزاعات في الصائفة الماضية قنبلة موقوتة. سيد فؤاد قاسم كان مرفوق بالسيد أحمد القفصي نائب الرئيس، وقال وضعية ليتوال حرجة جدا على الجانب المالي، الرصيد البشري ماهوش في قيمة النجم الرياضي الساحلي، الجمهور في ليتوال مصبرش على برشا لاعبين من بينهم الحسن ديا ومحمد حسين ورائد الجزاح، الديون المستعجلة تمثل خطر على النجم الساحلي لأنها تؤدي بالضرورة إلى منع الانتداب وعدم المشاركة في البطولة العام المقبل اللي باش يجي بعدنا، يلزم يكون عنده برشا فلوس. قال أيضا أنه أمين شعيب اللي أثيرت حوله ملف تضرب المصالح دفع 110 ملايين للنجم الرياضي الساحلي. باقي ما أخبر ليتوال، نسيم هنيد قدم رسميا قضية ضد الفريق مطالبا بمستحقاته، قضية تنضاف إلى عدد كبير جدا من القضايا المطروحة ضد الفريق. صفحة رسمية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أيضا إقالة الكاتب العام المساعد السيد حاتم العابد دون ذكر الأسباب. الرابطة الوطني لكرة القدم قررت قبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه في الأصل، وقررت الرابطة النتيجة الحاصلة على الميدان بين مستقبل قسرين والملعب الجيبسي وهي تعادل، وتقدمت هيئة السيدة باعتراض ضد مشاركة وسيم الجربي بدعوى انتمائه إلى 3 فرق في نفس الموسم، ويحتل الملعب الجيبسي مركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من الرابطة الثانية على بعد نقطة من المتصدر تقدم سقية الدير. تأكيد هذا القرار على لسان الأستاذ حامد المغربي في التصريح التالي.
4: وقع عرض الملف من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية، ووقع الدفاع على مستقبل الجسرين في إطار القانون، لأنه وإن كان معناها من الناحية الشكلية يبدو الملف فيه نقاش، لأنه قيل وأنه اللاعب وقع تسجيله عبر المسار متاعه في 3 أندية والعب الفيت 3 أندية، ولكن من الناحية الواقعية مستقبل القاسرين معطيات كما هذه معناها وقع معناها التعاطي معه وتحميل مسؤولية هو لا يتحملها، لأنه الهياكل الرسمية للاتحاد تعلم مستقبل القاسرين، تعلم الجمعية بصفة عامة.

0: بمسار النادي، بمسار اللاعب والنوادي اللي لعب فيها. وبالنسبة لمستقبل الجسرين، الإجازة الرسمية للاعب ما فيها إلا ممارسته للعب في زوز نوادي، في زوز نوادي فقط، وبالتالي معناها فماش حتى خلل شكلي يهم مشاركته.
1: دونك الخلاصة أنه تقدم سقيط الدير لو يفوز على هلال الرديف في الأسبوع هذا يصعد رسميا للمرة الأولى في تاريخه إلى الرابطة الأولى لكرة القدم. ونعطيكم برنامج الرابطة الثانية لكرة القدم هذا الأسبوع. في المجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس ملعب الفريق منزل بورقيبة، القمة الكبيرة في ملعب بوغرنين، نادي رياضي لحمام لم في الأمل الرياضي بحمام سوسة نهار الاثنين 11 ماي، في الملعب البلدي ببوسالم اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، سكك الحد صفاقسي كوكب عقارب. نهار 3-12 ماي، القلعة الرياضية جندوبة سبور، سبورتينغ المكنين جمعية ريانة، نسر جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين اتحاد قصور السيف، تقدم سقيط الدير هلال رديف، أمل بوشمة النادي الرياضي القربي، وقوف القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. الرابطة الثالثة مشتعلة أيضا، عن زوز مباريات حاسمة في تحديد مصير الفريق اللي باش يصعد رسميا إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. مش على السويسي حل ضيف على النادي الرياضي بجبنيانة، نصرة بولبا يحل ضيف على النادي الرياضي الهلالي، خطاف القلعة الكبرى أهلي صفاقسي، وفوق كركر مش على الساحلين كوكب منزل النور، الملعب السوسي الملعب صفاقسي نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني قرقنة الرياضية. الترتيب في هذه المجموعة، الملعب السوسي 48 نقطة، المشعل الرياضي بالسويسي عنده 46 نقطة، في أسفل الترتيب الفرق اللي تتصارع من أجل البقاء، خطف القلعة الكبرى 28، ملعب صفاقسي 28، نادي الهلالي 26 نقطة، ومشعل الساحلين نزل رسميا إلى الرابطة الثالثة مستوى ثانٍ عنده 13 نقطة فحسب. نختموا بمباراة الأوروبا ليج، فرايبورغ يلعب ضد سبورتينغ براغا، أستون فيلا يلعب ضد نوتنغهام فورست، وفي دوري المؤتمر الأوروبي ستراسبور يستضيف رايو فاليكان، وكريستال بالاس يلعب ضد فريق شاختار دونيتسك. كانت هذه نشرة رياضية أولى لليوم، الموعد يتجدد إن شاء الله 11 مع بشير في نشرة رياضية جديدة. جمع تحية فوزي ذويوي وسامي القمدي.
2: صباحنا خير معري.

0: صباح الأنوار، مرحبا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا ديما على متابعتنا. 8:17 دقيقة أنتم تسمعوا في متنا الكنوزة فام. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. طريق سلامة لكم جميعا، وتحية لكم من استوديواتنا توصلكم وين ما أنتم موجودين داخل وخارج تونس. نسلم زيدا برشا على الجالية متاعنا في الخارج اللي تسمع فينا، ونسلم أكثر على المستمعين العرب اللي تبعوا فينا، لأنه بارح سليم زيدونا مستمعين من مصر، وعنا مستمعين من الجزائر ومن ليبيا، وعنا مستمعين من موريتانيا. دونك شكرا جزيلا لهم. هما معناتها من جنسية أجنبية، ولكن تصعب عليهم ساعات اللهجة التونسية، ويبعثونا يقولون يعني حاولوا عربوا، احنا رانا نحكيو بالعربي. هذه العربية متاعنا، يعطيهم الصحة.
1: هو نحن نلقاو معناتها عباد قاعدة تتبع فينا، معناتها فما ثقة كبيرة قاعدة تتزاد، ومعناتها كي تولي عنا إشاعة أكثر ونخرجوا هكا، راهو معناتها اليوم نعرفوا اللي المحتوى ما شاء الله معناتها ثري ونجم فيه إضافة. مشكورين جدا معناتها على الثقة متاعهم.
0: إن شاء الله نهارهم زين ويعطيهم الصحة ديما على ثقة متاحهم. باش نحكيوا على سوسة بعد، باش نحكيوا على البلاد العربي. أما قبل هذي نحب نقولكم أنه ما عادش تخلصوا حق الباركينج وقت اللي تمشيوا تحطوا كرهبكم في باب جديد. البارح
1: ما عادش تخلصوا الماء ولا الضوء.
0: هو الباركينج يا سليم مقلق بالنسبة لبرشا ناس. كتب عامل مكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة البارح يقول أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل اللي موجودة تحت سور انطلاقا من مدخل بلاد العربية على مستوى نهج عثمان حتى الباب الجديد. هذية طيلة سنة 2026، دونك تستغلوا البلاصة هذية بصفة مجانية مؤقتا إلى حين تركيز العدادات الآلية اللي وقتها باش تصير لزمة جديدة ويتم الإعلان عليها إن شاء الله في الأيامات الجاية، والتعريف المحدد باش تكون دينار للساعة. دونك في انتظار انهم يحطوا لنا هالعدادات الاليه، راكم ماش تخلصوا. اي حد يجيكم في باب جديد ويقول لكم راهو باش تخلصوا سعر الباركينغ، قولوا له لا، راهو فما بلاغ من البلديه وما نخلصوش.
1: تحت السور من باب
0: اللي تحت السور، ولا
1: الباب اللي دخل بحدا الجامع،
0: خاطر يستغلوا فيه برشا، راهو مش واحد بركة. ساعات تلقى اثنين ثلاثه كل واحد يقول لك اعطيني معناتها حق الباركينغ.
1: اليوم الباركينغات ولات مستغله عشوائيا، عبيت تستغل فيها ما كناش فاهمين شنو هما وكيفاه ولا عليه غادي غادي.
0: دونك ما تخلصوش الباركينغ، هي الحكايه كلها ماهيش حاجه كبيره، ولكن مازلنا نعرفوا حقوقنا ونتمتعوا بها وقت اللي يكون عندنا حق مع الدوله. نحكي هوني على البلديات تحديدا، باش نحكيوا على الجامعه التونسيه، باش نحكيوا على اتحاد الطلبه. البارح يخرج خبر الحقيقه مهم جدا. علاش؟ كنت فكر سي حسان كنا حكينا البارح على القوى الناعمه، الغزو الثقافي والاكاديمي لنجم يسير للدول كيف ما تونس. دونك البارح الاتحاد العام لطلبة تونس اللي هو جزء من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس كان حذر مما أسماه اختراق الجامعة التونسية من قبل منظمات أجنبية مشبوهة تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي. هذايا الخبر نحكيو عليه في الخبر مقدس.
2: الخبر مقدس، الخبر مقدس.
0: حسب البلاغ فإن تصاعد نسق الاختراقات تستهدف الفضاء الجامعي التونسي تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي. قل الاختراق هذا يأتي في سياق وطنية تسم بتراجع مقلق حسب نص البلاغ في وضوح الخيارات السيادية وفتح المجال أمام الأطراف الأجنبية للتأثير في وعي الطلبة وتوجيه النقاشات داخل الجامعة التونسية. فما ندوة بعنوان المنظومة السجنية والكرامة البشرية باش تتقدم في كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس نهار الجمعة 8 ماي. فيها تعاون متاع ثلاثة منظمات دولية تم تسميتهم المنظمات هذوما، وفي البلاغ يقولوا أنه فما عدم مصداقية في الخطاب الحقوقي في ظل تغاضي عن انتهاكات الجسيمة لقاعدة تسلط على الكرامة الإنسانية الفلسطينية. قالوا أنه فما ترويج لخطابات حقوقية انتقائية تتجاهل الجرائم المرتكبة في حق الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني، وحذر اتحاد الطلبة من النشاطات هذه، ويقول زادا انه يرفض رفض قاطع لكل الانشطه المرتبطه بزوز منظمات تحديدا، يعتبر انه المنظمات هذه هي ادوات تاثير ناعم تسعى لاعاده تشكيل الوعي الطلابي ضمن مقاربات تفرغ مفاهيم العداله والكرامه من بعدها التحريري. قال انه يرفض زادا انه تدخل المنظمات هذه لانه دخولها ينجم يشكل انحراف خطير يمس من استقلاليه الجامعه ودورها التاريخي كفضاء للنضال. الحقيقه مهم جدا الموضوع هذا، لانه اليوم الجامعات التونسيه باسم بعض الجمعيات الحقوقيه باسم بعض المنظمات وباسم زادا بعض الاتفاقيات نتاع التعاون يدخلوا ناس عن طريق التعاون والا هذه التعاون الاكاديمي، ونلقاوهم يروجوا لخطابات الحقيقه ما يزمش كون داخل الفضاء الجامعي التونسي، خاصة وقت نحكيه على فئة حساسة اللي هما الطلبة. البارح حكينا على تلامذة سي حسن في البرامج التعليمية يدخلوا لهم عقوق الوالدين والشذوذ، دون نحكيه على طلبة يدخلوا لهم مفاهيم جديدة في علاقة بكل القضايا اللي نعرفوها، وتولي الجامعة اليوم منبر باش نستقطبوا كطلبة هذم كون بدلوا لهم الأفكار متاحهم. صحيح هو فما وعي لدى الطلبة مش كما عند التلامذة، ولكن زادة أحيانا تؤثر مثل هالخطابات هذه. شنو رايكم؟ نبدا معك سي حسن.
3: الحقيقه هو كلام في بلاستو كلام حساس برشا. المنظمات الدوليه ما نحبش نسمي خاطر نعرف منها العديد، ولكن ما نحبش نسمي الا هما موجودين في تونس في معناها البيوت نتاعهم باش الهدف نتاعهم باش يعاونوا المؤسسات او باش يعاونوا الجامعات او الطلاب الى اخره، ولكن هذا الشيء الظاهر، ولكن الباطن متاعهم هو الاختراق المؤسسات والفضاءات متاعنا في تونس، ويأخذوا الكثير والكثير من المعلومات. وذا صاير مش ملتو من قبل، وذيك هي الطريقة متاع الدول للتعامل معناها في المخابرات إلى آخره. لازم نردوا بالنا، مازمناش نقبلوا كل حد يجي معناها يجي بسبب باش يعاونك، تقول فماش قطوس يستدر ربي، تقول علاش معناها جاي يعاون فيا وشنو الاسباب وشنو الكونتر بارتي نتاعهم، فما حد جاي يعطي حاجه بلاش.
0: اكيد
3: لازمنا نردوا بالنا ونكونوا يقظين.
0: سليم،
1: هو راي الظاهره هذه متفاشيه شويه، تحسها البريود الاخرانيه معناتها نعرفوا الناس الكل شنو قاعد يصير داخل
0: الجامعات
1: التونسيه. اليوم راهو الرقابه ولات واجبه للنوعيه نتاع الاتفاقيات واتفاقيات الشراكه اللي هي قاعده تعمل. معناتها اليوم مانيش نحكيو على التضييق، راهو اليوم نحكيو على شنو قاعدين باش يجيبوا لنا الاتفاقيات هذوم، شكون باش يجيبهم، شكون العباد اللي قاعده معناتها اليوم نحن باش نتعاملوا معهم. اليوم انت اليوم ما تنجم تجي انت في اتفاقيات تجي تعمل لي مشاكل داخل الحرم الجامعي داخل المؤسسة الجامعية، تولي توصل انك انت معناتها توصل ان تولي فما صدامات ما بين الطلاب داخل داخل لي فاكولتي. معناتها اليوم راهو يلزمنا هدايا كما قال سي حسن، راهو تري سنسيبل سوجي، خاطر على انت اليوم ناس قاعده تكون في رواحها اكاديميا، اليوم تنجم تزرع لها افكار جديده تعمل ديفياسيون كامل معناتها للنظرة لسوجي معينين اللي هما حساسة، خاصة لسوجي اللي هما حقوقيين معناتها، وخاصة عنا قضايا نحن راهو لا من زيدوش فيها من بيعوش ونشريو فيها، خاصة كي تلقى انت طرف انك انت اليوم القضية الفلسطينية اليوم معناتها انت تعديلي في دي ميساج بصفة كاشي معناتها باش توصلي دي انفورماسيون، بعد باش تعملي ديفياسيون اني لنظرتي للقضيه الفلسطينيه ولا باش القضايا الحقوقيه على المستوى العالمي. وشنو نحن كما بدانا حتى في تونس نعرف رواحنا شنو مع القضايا الحقوقيه، معناتها اليوم انت كباش تجي باش تبدلي الفيزيون تاعي باش تخدمني دي فاسون كاشي معناتها راهو اليوم ماهوش مقبول. لذا راهو اليوم يلزمنا كي باش نعملوا اتفاقيات نشوفوا الهيستوريك نتاع هذوما نتاع العباد اللي باش نعملوا معاهم الساعه الاتفاقيات، شنو هي التوجه نتاعهم، شنو هما على مستوى عالمي، شنو عندهم الباك جراوند نتاعهم، شنو وعلى شنو قاعدين يخدموا، وشنو الفيزيون نتاعهم القدام، فهمتني؟ بعد نعملوا الاتفاقيات باش نعرفوا شكون ندخلوا انت دارك اليوم اش تجي لشكون دخلها لعبد اللي تعرفوا ثقه هكا ولا لا. اليوم نفس الشيء يلزمك كي باش تدخل منظمات والا تعمل اتفاقيات مع بيت، يلزمك اليوم تعرف تنتقي شكون اللي باش يمشي لك يحافظ لك على التوجه نتاعك اللي انت حياتك كاملة مبني عليه الرؤية متاعك، وعندك موروث ثقافي، عندك موروث ديني، عندك كل شيء راك مثلك تخدم به، راهو هذا الكل ينجم يتبدل مع بدعوة انه هو يذم منظمات حقوقية. اليوم ما تنجم تأثر لنا راهو على الأفكار متاعنا، وتبدل لنا برشا من الكولتور داخل الجامعات متاعنا. وكيما قلت لك راهو نجم يلزمنا نخزرو حتى الاكستريم، راهو الاكستريم انك انت اليوم ما تنجم تعمل حتى صدامات داخل المؤسسات الجامعيه بين الطلاب.
0: احنا ديجا مع الاساتذه، احنا اساتذه تونس توانسه وعندنا مشاكل في انهم يعديوا احيانا افكارهم والخلفيات اللي عندهم، خلفيتهم السياسيه الدينيه الايديولوجيه. دونك ديجا في اساتذه توانسه، فما بالك بمنظمات خارجيه. على كل نرجع مره اخرى للمفهوم اللي البارح كنا حكينا عليه، القوه الناعمه. القوه الناعمه راهو كما قلت لكم البارح، الناس ما عادش ولا الدول راهي ما عادش تدخل عبر التشكيل العسكرية، ما تستعمرش الدول بالجيش كيف ما كان قبل، توا ولات عبر المسالك الأخرى اللي هي الجامعات، الثقافة، الأغاني، فيش نتفرجوا، شو نستهلكوا، هكا ولا توا اليوم الاستعمار.
1: Exactly. خاطر ما يتكلفلاش اللي يكون تاع انك انت اليوم باش تعمل غزو غزو بالجنود متاعك ولا حرب باش تعملها، باش تكلف لك برشا، كان يكون باهظة
0: الكلفة نتاعها باهظة جدا
1: كبيرة. خير انت تنفستي فيها انك انت تعمل باساج وتعمل انفلتراسيون في وسطك المجتمع ولا في وسط البلاد هذيك عن طريق عبيد دي بيون انت تخدم بهم، يجيبوا جايبينهم باش يرسخوا وباش يبدلوا الفيزيون ويعملوا لك يعديوا مثلا دي معناتها دي ميساج اللي هما ينجموا يعملوا لك انحراف تام على التوجه.
0: على كل لازمنا نتلهيو بالتلامذة والطلبة على خاطر هذمك مستقبل البلاد وهذمك هما اللي باش يأسوا زادة لأنه يكون فما استمرارية للقضايا وإلا للوعي الجماعي، على خاطر خطير جدا أنه تتعدى أفكار ربما داخل الجامعات التونسية اللي تبعدنا شوية على الهوية الثقافية متاعنا. شوية آخر باش نحكيه على معتمد سبيخة مسيكا الحقيقة، المعتمد على خاطر جاي فض ينقذ في شخص حاول يحرق روحه. يخي الشخص هذا هو وعائلته شدوا المعتمد عطوه تريحة، تصور هكا معناتها يصير في تونس. المعتمد هذايا شنو صار له؟ علاش هذايا زاد المواطن حاول انه يحرق روحه؟ اليوم المواطن الثاني نحكيوا عليه اللي حاول اضرام النار في الجسد نتاعو وبعد الشاب نتاع مساكن. تفاصيل الاخبار هذه شوي اخر على موجات كنوز اف ام.
2: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
4: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيسيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة رافيا كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الديل الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي. برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع، وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور أليمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة، تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
5: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
2: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم،
1: تحياتنا ليكم، نهاركم طيب. الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، باش نحكيوا شوي اخر على ما حدث البارح في البلاد العربي في سوسة، وقت اللي التجار يحتجوا باغلاق المحلات نتاعهم. فيديو كان دار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام هبطت للتيران شافت شنو اللي صار والاسباب وراء الغلق، وتجار وصلوا اصواتهم عبر كلوز اف ام. شوي اخر تنسمعوا زيدا تصريح كتب عام المكلف بتسيير شؤون بلديه سوسة سي مراد بن سالم، يفسر لنا شنو اللي صار ويفسر لنا زيدا القرارات البلدية الجديدة اللي باش تسلط على التجار واللي باش يكون تنفيذها بداية من اليوم. دونك كل التفاصيل باش تعرفوها معنا على موجات كنوز افام. اما قبل هذا باش نحكيو على الحادثة اللي صارت في سبيخة من ولاية القيروان.
0: اسمع منه اسمع منه اسمع منه.
1: معتمدي تسبيخة من ولاية القروان شهدت البارح حادثة غريبة شوية، تمثلت في اعتداء مواطن أصيل للمنطقة بالعنف على معتمد الجهة بعد ما دخل المعتمد باش يمنعه من إضرام النار في الجسد متاعو. حسب المعتمد عبد الوهاب عبد القادر، فإن المواطن هذايا كان في حالة هيجان، دخل المعتمدية أقدم على سكب البنزين على الجسد متاعو قدام مقر المعتمدية وحاول إنه يشعل النار في روحه. دونك تمكن المعتمد من إنه يفك منه وأنقذوا من أنه يشعل النار ويضرب النار في الجسد متاعه، ولكن الراجل هذايا مازال في حالة هيجان، ورغم محاولات التهدئة وتعهد المعتمد باش أنه يعاونه ينظر في الإشكال متاعه، المواطن واصل التصرفات متاعه وتعمد أنه يصب ليسونس زيدا مش كان على روحه ولكن زيدا على المعتمد، ويعطيه تريحة يعتدي عليه بالعنف الشديد مش وحده، معه أقاربه اللي كانوا موجودين قدام المعتمدية، وهذايا اللي خلى أعوان المعتمدية يتدخلوا باش يسيطروا على الوضع. ويقول القائل علاش الراجل هذايا في حالة هيجان وعليش قام بتصرف هذايا؟ هو بلدية سبيخة قامت بإصلاح مسلك فلاحي بالمنطقة، ولكن المواطن طلب بتمديد التدخل باش يشمل الطريق المؤدية لدارو، كما تعاديش الطريق من دارو مشى للاحتجاج قدام المعتمدية. هذية بطبيعة حسب كلام معتمد السبيخة اللي صار. دونك نحكي هوني على أقارب وزيدة على خاطر الأخبار تعدى البارح وكأنه المواطن هو فقط اللي ضرب المعتمد، ولكن راهو الأقارب متاعو تعمدوا زيدة انهم يعنفوا هالمعتمد هذية وضربوا الكلهم، وجات الوحدة الأمنية وتم إيقاف المعتدي وتم فتح زيدا محضر عدلي في الغرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المعتمد شنو حويله؟ هو تم نقله المستشفى المحلي لتلقي العلاج والحالة متاعه وصفت بالمستقرة. شو رأيكم أنتم في مثل هالأحداث هذية؟
2: شو تحبني أقول؟ هذية مرفوض تماما جملة وتفصيلا، معناها وبرسك حتى ما حبيتش نسمع الأسباب علاش هو عمل هكا. مهما كان السبب، مهما كان معناها ردة الفعل، هذه مرفوضة جملة وتفصيل. ما يزمهش تكون معناها، وكان باش نحلوا الباب هذا وباش نبداو نخموا بالطريقة هذه وعلى الدولة السلام، معناها يلزم الدولة عندها حرمتها عندها هيبتها، تلك حدود الله، ما يزمناش نتجاوزوا الحدود متاعنا، القانون على الناس الكل مهما كان الأسباب، وما نحبش حتى نعرف الأسباب بشنوها، هذا مرفوض تماما. على كل حال ربي يخرج المعتمد هذا، معناها لبس عليه، والسيد هذا معناها يلزمه يتعاقب باش يعطي
1: انا حسب رايي يتعاقب هو واللي قام معاه بالفعل، خاطر اخي ما فماش انسان عاقل معناتها يفض العركه يقول له ما يجيش، خلينا حتى من الصيفه ولو انه الصيفه
3: معاه هو باش يصب على روحه ليسانس ويقعد يتفرج عليه مع بالوت
2: يزمو يتعاقب ريم باش ما يعطيش الفكره للناس الاخرين، يعطي المثل للناس الكل باش معناها باش يوريه ولا السبيل هذا ما يوصل لحتى شيء، بل بالعكس معناها يزمو يتعاقب وشديد العقاب.
1: يتعاقب هذيك مفروغ منه، ولكن زيدا خلينا من نفسره معناتها حتى البروفيل، نحكيه على معتمد يعني نحكيه على دولة يمثل هيبة الدولة أو المعتمد ده بغض النظر، هذه مش عاركة في الشارع بين زوز أشخاص عاديين، هذه حاجة. الحاجة الثانية هذه هل الصنعة متاع هزين ليسانس لمقرات السيادة، معرفت نحكيه على المحكمة، المرة هذه نحكيه على معتمدية. الحاجة الثالثة هي الحقيقة رد فعل المواطن التونسي ولا تجاه الدولة. توا هذا صباح فكل المطور مشى هدد بحرق نفسه، هذا ما عدولوش المسلك الكيس قدام داره هدد بحرق نفسي. ما الناس اللي عندها مشاكل كبيرة وناس عندها مشاكل يعني مسائل حياة أو موت، معناتها فما ناس عندها قضايا يعلم ربي بحالهم شو يعملوا بالحق. والله أستغرب أنا أنه نوصله
3: يوريك الهشاشة نتاع النفسية لدى المواطن التونسي. نمشي ونبدأ من احنا من غد اليوم راهو قلنا راهي ظاهرة قاعدة تتفشى الإنسان ولا يجي نحى الطرق نتاع اللي هي القانونية والمسالك القانونية وكيف والاحتجاج السلمي والاحتجاج الإداري والتظلم ومشي ولا يحرق في روحه. معناتها اليوم راهو مش في بالهم اللي هذا توصل الحاجة. يا ولدي راهو هذا ما يوصل لشيء، يا ولدي راهو هذا ما عنده ما يفيدك بحد شيء، بالعكس باش يزيد يرجع بالمضرة عليك وعلى عائلتك وعلى روحك. كان حرقت روحك ومت، شوف انت بالتداعيات هذه شنو باش تكون، اعتديت على انسان باش تزيد انت تداعياتها وشنو تداعياتها عليك انت وعلى العائله. راهو اليوم يلزم المواطن التونسي يخرج من الكونسيبت هذاك، راهو يزي فيه البركه ما عادش النجم، راهو هذايا صحيت نخرجوا من التخمر اللي قاعدين تخمروا فيه ونقعدوا نراو اللي الشيء اللي تعمل هذاك هو راهو هو الحل. لا ماهوش الحل. اليوم فما دوله قائمه الذات، راهو اليوم فما كل شيء معناتها تنجم تتبعه. ولدي كما قلت انت ريم، راهو هذايا حكايات راهي ما ترتقيش انك انت باش تعمل في روحك هذا الكل. يا اخي اليوم ما فماش، خلينا اني نحب نخرج من الفولي انه هو حرق روحه.
1: خلينا نمشي للمنحل الاجتماعي، خلينا تنحكي على الاداره سليم خاطر مهم جدا اليوم. صفه المعتمد زاده راهي مهمه جدا، اما انا نحب نمشي شويه للمنحل الاجتماعي. علاش؟ على خاطر كما قلت سي حسن، سندروم هذا متاع محمد بوعزيز ولا بعد الثوره موجود عند برشا توينس. برشا توينسا ولاو في كل مراجعو يقدموا مطالب، اذا كان ما تتنفذش المطالب نتاعهم يعملوا معناتها محاولات لانهم يحرقوا رواحهم. هذايا نورمالمون بالزمن، خاطر احنا توا نحكيو على 2011 بالزمن المفروض انه يمشي وينقص. 2010 عفوا مش 2011، ديسمبر 2010 دونك نورمالمون
3: 16 سنه
1: بعد 16 سنه نخرجوا منها هالحلقه هذه اللي هي ماهيش باهيه الحقيقه. احنا للاسف ماشيه وتزيد، نو سولمون ماشيه وتزيد، ولكن ايمان التونسي بدوله القانون ماشي ويضعف، ثقه التونسي في هيكل الدوله ماشيه وتضعف. دونك اليوم ولا المواطن اللي احنا التونسي نحكيو عليه المثقف يمن بالقانون اللي يعيش في إطار دولة القانون والمؤسسات، ولا اليوم يمشي باش ياخذ حقه يا ما بيدي يا إما يمشي باش هو ينكل بروحه. خاطر أبخيتو لقدر الله والحمد لله على سلامته هو المواطن، كان تحرق شكون باش يخسر في الأخر؟ معتمد، معتمد باش يروح لداره، معتمد مازال في البوست نتاعو. انت باش تخسر حياتك اللطف عليك والا عائلتك، يعني باش تنهار عائله كامله على خاطر تصرف ارعن بين قوسين انا نسميه ارعن. وقت الانسان يهز دابوز اسانس باش يحرق روحه ما ينجم يكون كان تصرف ارعن. تخسر بيه حياتك وتخسر بيه عائلتك وتزيد مشاكل فوق مشاكلك على خاطر الكياس.
3: كيف كيف راه اليوم في تتبعات عدليه وباش يتوقف وباش يدخل الحبس،
1: هذا الكل على شنو؟ على زوز مترو كياس.
3: زوز مترو كياس اليوم راهو كيما نرجعوا النقطه راهي ريم، هي اليوم
2: ازمه الثقه.
3: الازمه الثقه هذيك
1: فما وعي مجتمعي زاد ماشي ويوخر. احنا مالوغوزمون مواطنين التوانسه بالحق في عوض نقدموا ويكون عندنا وعي مجتمعي، مطالبنا نطالبوا بها بطرق حضاريه. فما طرق اخرى للاعتصام قدام المعتمديه، وجه المطالب
3: انت امشي انت اليوم عندك اليوم
1: تدخل تضرب المعتمد وتحرق ويجي ينقذك زايده من فوق يعني وتزيد تعطيه ريحه.
3: احنا فما دو فولي اليوم لازمنا نحكيوا عليهم يا ريم، اللي هي اعاده ثقه المواطن التونسي في الدوله. واذا كان نحب نرجعوا اعاده ثقه المواطن التونسي في الدوله، يلزم تكون اجهزه الدوله متفاعله مع المواطن التونسي. هذوما الزوز النقاط. اول هذه ثاني حاجه، انت اليوم عندك اشكال هكا ولا لا؟ ماك مشيت توجهت وما لقيتش حد باش يوصلك صوتك. السيد معتمد حسب التصريحات وقال لك السيد اول مره يجي. انت ساعه دقيت بابه سيد باش سمعت منه شنو فما؟ وصلت له صوتك؟
1: ما راهو زاد الرياكسيون تاعو؟ لا لا اسمعني خلينا نفهموا زاد شويه المواطنين. راهو زاد تلقاه الرجل هذاك صقيح فات على المعتمديه وربما ما جاش للمعتمد، ما جاش للمعتمد، ولكن ربما الحارس من الباب يطردو زاد ما يخليهش يدخل لمقر المعتمديه.
3: فما اخويا نهز نعمل تظلم ونفوت المعتمد، يفوت المعتمد امشي للولايه فما عرفاته من معتمد له للوالي
2: يوصلوا
3: يلزم نترجعوا. هذاك عليه قلت لك يا سي حسن يلزمنا نتعاملوا مع المواطن. نراجعوا الثقه على خاطر اذا كان
2: نحبوا نراجعوا اليوم نشوفوا نقابات ما عادش ندخلوا
3: نراجعوا الثقه في المواطن
2: رانا الحوار منعدم
3: مانيش نحكيوا على هذاك كبير هذاك حاجه
2: اخرى معناها
1: نحكيوا على لا حتى هذاك يهزنا اكزاكتومون الحوار ما عادش موجود نفس الصوره تقريبا
3: هذاك علاه قلت لك اليوم يلزمك تسمع المواطن وتقرب منه اليوم يلزمك تراجع ثقة المواطن في الدولة يلزمك وقت اللي
1: بشي يمشي ايش كنت تراجعها بشوية اسليم انت دجا اسمعنا احنا انت بتبيعتك دخلت شيناك طول كدولة اسمعنا عنا مطالب حتى احنا المواطنين البسطاء شكون باش يرجع ثقة المواطن في الدولة انت يعني انا سي حسن ما هو زادة حتى هما المسؤولين مع احترامي ليهم نحكي هي كل الدولة كلمة عامة انا نحكي على مسؤول سيد معتمد في جهة معينة كيجيوك الناس ناس يعلم ربي بحالهم احيانا نراو المواطن يحتقن حتى على كيما هذا كيس ما تعادش قدام داره يكون فما طرق للاتصال والتواصل مع المواطنين استقبلوا الناس حتى الاستقبال وطريقة الاستقبال تي انا هاني انا ريم توا كان نمشي المعتمدية اعصابي تتوتر قبل ما ندخل المعتمد علاش لانه من الباب نلقى الحارس مكشبر في وجهي ويقول لي
3: فما صد
1: تفضل اش تحب لا سيد معتمد مش لهنا في اجتماع وقتاش يجي ما نعرفش هذه الطريقة يعني تعملوا به به انا فلانة الفلانة يحشي به تفضل اقعد غادي استنى ونقعد انا مرمية غاديك على الكرسي ساعتين وانا نستنى هذا انا كصحفية فما بالك بمواطن ماشي على خاطر مطلب تتصور انت اليوم ببين المعتمديات مفتوحة للمواطنين ياسين ماهيش مفتوحة هذيك علاش لقاو في النواب المحليين نوعا ما من يمشيوا لهم خاطر صحيح ملجأ على خاطر اليوم راهو الكومونيكاسيون مع المسؤولين ولات صعيبة ومش من المسؤولين راهو احيانا
3: هو الفيل انترميديير ولا هو حلقة الربط ما بين المواطن وما بين المسؤول المحلي اليوم راهو يا ريم هذيك الوهي اني حبيت نوصل فكره راهو اليوم يلزم تتحل البيبان اليوم راهو فما سبل نتاع انك انت تسمع وفما تدرج باهي اليوم ما سمعكش المعتمد اللي هو من واجبه يلزم يحل باب بيرويه ويسمعك ويلزم يعمل يزيد اون بلوس يلزم يكون عنده فورماسيون في الكام يعرف كيف يتكلم يعرف كيف يكومونيكي على خاطر انت انسان جايك محتقن وحالته حليله كيف باش تعمل معاه يلزمك تعرف كيف تتعامل معاه ساعات اليوم يترقى معتمد مونفوتيست ما في بالوش انت ما سمعكش يلزمك تمشي انت وغدوه نطلع اني باش نمشي للوالي نمشي نتظلم له زاد نلقى شكون يسمعني ما لقيتش راهو فما تدرج نعرف انه هو المواطن راهو ما يعرفش
1: خاطر اليوم المواطنين التدرج. لا مش مطالب زاد المواطن ياسلين باش يقرا قانون باش يعرف سبل التدرج يعني انا اليوم مواطنه بسيطه اميه ما نقراش ما نكتبش وعندي مطلب لازمني نفهم انا المعتمد الاول شكون عارفه المعتمد
2: الاخر نرفع مظلمه
1: راهو ما نصعبوش على الناس ما نصعبوش على الناس
3: نصعب فيها راهو اعذر راهو لنا باش نرجعوا يا ريم مالا هات نحيو نعرفوا نقولوا لهنا انت حسب التشخيص اللي نعملوا فيه تو نقولوا نحن اللي موجودين الكل انكابابل
1: ليه
3: اليوم اليوم انت تجي اليوم راهو اذا كان تحب نحكيه في موضوع هذا
1: انت فما فكره لازمك تفهمها وسي حسن اليوم المواطن العادي البسيط به عنده عندي مواطنه والله عندها واحد ما تعداش ما تركبش في قالت لي كي جيت تعرض عليا في المشكله نتاعها قالت لي اسمع انا ما نحب نعرض مشكلتي على حتى حد نحب ديريكت مو قيس سعيد شوف الجمله انت على بساطتها ولكن فيها خلفيه وفيها رمزيه يعني اليوم المواطن اللي تحكي عليه انت عمده ومعتمد ومدير جهه ويولي ما عادش يحب يتوجه له يحب يمشي ديريكت مو بالنسبه ليه الرئيس هو باش يحل مشكلته غزرت لها انا شنو جاوبتها قلت لها انت تعتقد يا مدام انه رئيس الجمهوريه باش يتلهي بعداد ما في حومة معناتها المفروض انه فما جهات اخرى هي اللي تكون معناتها مسؤولة على عداد الماء هذاك وهي اللي تحلك الاشكال دونك اليوم المواطن ما عادش عنده ثقة راهو في الناس اللي محطوطين في هيكل اللي انت سماها هيكل الدولة
3: عارفينه 1000% اليوم من الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه ومن الانتوراج متاعنا المقرب كسوا رانا نحكيه مع سولات جهوية محلية الكل يقول لك يجب إعادة ثقة المواطن في الدولة
1: كيفاش بترجع
3: اليوم يلزمك ترجع باش ترجع ثقة المواطن في الدولة يلزم انت أقرب واحد للمواطن من الدولة يكون متفاعل معه بابه محلول يسمعوا يتكلم معه يلقى هو
1: انا نصور كان العمده كان العمده سامحني العمده نتاع الجهه هذه كان فسر للراجل وقال له راهو الكياس راهو مش داخل اليوم في مشروع كذا راهي الحكايه ما وصلتش المعتمديه خاطر المعمده زاده لازم يقوم بالدور نتاعو في تاطير سكان المنطقه اللي هو محطوط عليها احنا اليوم نعرفوهم العمد تي هما معناتها ساعات انا والله صدقني حتى العمد ما نعرف شوي وين المنطقه نسكن فيها، انا عمري مالي ما نعرفوش العمد.
3: احنا قلنا هذاك عليه يلزم القرب. ريت توا انت شنو قلت، فما ليان توا قاعد يصير اللي هو حلقه الربط، هي هما النواب نتاع المجلس المحلي قاعدين يخفوا في وهنا يمشيوا هما يتكلموا ويحكيوا وكل شيء. اليوم العمده كما قلت انت ومن بعد المعتمد كاتب العام نتاع البلديه اللي نتاع
1: الجهه هذيك منصب اداري،
3: راهو منصب اداري يسمعوا راهو كي اني نلقى صد منك انت كاليوم انت ككاتب عام تاع بلديه نلقى منك انت تصد يا اخي اني بيدي باش نجي محتقن للمعتمديه صحيح ولا لا؟ كيما انت تعاملت معايا غادي نقول حتى المعتمد باش يتعامل معايا بالصفه هذيك وخليه انت اليوم
1: اغزل سليم اغزل من غير ما ندافع برشا على الاداره وعلى هيكل الدوله. الحقيقه راهو احنا نعرفوا كما قلت انت في احتكاك يومي، وانت اكيد معناتها تحب هكا مش الدافع ولكن تحب تخلينا في صوره ايجابيه. خلينا نقول اما راهو احنا كمواطنين نمشيو لها هالاداره كل يوم، تعاملوا مع المسؤولين نتاعها كل يوم، رانا احنا نشوفوا في العجب بالعجاب من الاستقبال. ونعاود ناكد مره اخرى راهو احيانا عساس نتاع الاداره يكون هو السيد المدير العام، ياخذ قرارات
2: بعد ساعتك
1: اكزاكتومون، ياخذ قرارات
2: صارت لي
1: ينجم يعطلك، ينجم يسهل لك، ينجم يخليك تدخل كيما ينجم يخليكش تدخل، كيما ينجم يعطلك الدوسي نتاعك كيما ينجم يسهله لك فيسا فيسا. يعني احنا ادارتنا اليوم فيها مرض، والمرض هذا لازم يداو الهياكل اللي انت تحكي عليهم هذوما بالتعيين كيما معتمد ويلي، رغم عندهم صلاحياتهم ولازمهم هما يقوموا بصلاحياتهم. اما انا مثلا كوالي ولا كمعتمد ما نجمش نستقبل كل يوم المواطنين باش نسمع المشاكل نتاعهم. فما ناس اخرى تستقبل المشاكل وتعمل سيليكسيون
3: وتقول وتعرف شنو
1: الكونطونس
3: نتاع لي سوجي
1: ولا، ولكن استقبال اكزاكتومون احنا في اداراتنا نتلهو بالكم
3: معناشكم في
1: معناش معناشكم احنا تعرف شنو نعملوا اداره من الادارات
2: مش الفيلا نسمعوا برك نسمعوا
1: ونحاولوا نلقاو
2: حل. فما نجاعة. أما توا المواطن زاد قاعد زاد يتقال من زواج نخبيوها، يقول لك شكيت وعملت وكتبت وعملت رفع مظلمة والكل مشات في
3: سلة معايا حد
2: والكل عليك. والكل مشات في سلة المهملات. ويعرفوا
1: قداش
2: المواطن ولا ذكي.
3: نعرف هذاك عليه قلت لك راهو اليوم باش ترجع ثقة الدولة ثقة المواطن في الدولة يلزم يلقى تفاعل إيجابي من طرف الدولة معاه. إذا كان ملقاش تفاعل إيجابي من طرف الدولة معاه ما يرجعش عنده ثقة في الدولة. مادامه وين يمشي ويلقى صد ويلقى عباد ما تعرفش كيفاش تتكلم معاه وما تعرفش كيفاش تاخذه وما تعرفش كيفاش تكومينيكي معاه، اليوم هذاك الإشكال اللي قاعد يكبر. هذاك عليه راهو اليوم نحبوا نحيو سندروم تاع البعزيزي نحبوا نحيوه، يلزمنا نعملوا نحنا فورماسيون كبيرة واسترجاع للثقة متاعنا في الدولة عن طريق الناتور دو كومينيكاسيون بتاعنا هي الأولى.
1: أولا سعلا نهتموا بها، يعني احنا الجانب الاتصالي هذا لازم نهتموا به حتى مش مهتمين به في إداراتنا. الحاجة الثانية باش ملوموش برشا زادة على هيكل الدولة حتى المواطن زادة مناش في غابة نحن. وقت اللي انت تلقى روحك مضرور والا نعرف المعاناه اليوميه نتاع انك تمشي تصب مطلب، ونعرف المعاناه اليوميه نتاع انك تتنقل حتى للاداره باش تلقاها وتلقى الريسبونسابل، ولكن زاد راهو فما دوله والدوله هذه فيها قوانين. هذا اني انا نمشي ناخذ حقي بيدي راهو هذايا كلنا حتى كمواطنين نرفضوه،
2: مرفوض
1: مرفوض، والعنف واستعمال العنف مرفوض، وانك تحرق روحك وتهدد بالحرق مرفوض. خاطر اليوم حتى المطالب البسيطه ولات تخلي الناس تمشي تحرق روحها. الام وقت اللي تتفكروا معايا اللي حرقت روحها في الليسي على خاطر بنتها
3: جندوبة.
1: فوالا يعني اليوم حتى مطالب نجم تكون عاديه وتعدي بها كل يوم.
2: انت كيف تستعمل الوسائل هذه حتى كي يبدا عندك الحق باش تفقد الحق نتاعك بالعمل اللي عملت هذيك الكياس مواش باش تعدي لك على خاطر انت معناها احتجيت بصفه غير قانونيه وغير
3: محرمه يا ريم لمؤسسات السياده. راهو اليوم ما عندك مؤسسات سياديه يلزمك تعرف كيف تتعامل فيها. راهو ماكش ماهيش كيما نحكي اني راهو معتمديه ولايه وغيره راهو ولا محكمه ولا هذا، راهو فما مذهب مؤسسات سياده راهو ما عندهم ثوابت وعندهم قيم في كيفيه انت بيدك تتصرف في وسطهم. معناتها اليوم سي با نورمال انك انت اليوم حتى كان صاحب حق، انت اليوم صاحب حق بالرياكسيون اللي عملتها انت وبالاعتداء على على المعتمد هذاك اللي هو يمثل الدوله، اليوم فقدت حقك وفقدت شرعيتك وفقدت دنيتك الكل.
1: انا باقي عندي مشكله مع مرافقي السيد هذا تو هو نقولوا هزته التخميره وهي جو متغشش. المرافقين المفروض يحزوا يزيدوا يكملوا على ما بيه المعتمد
3: هذا هما هزينه بيسانسو اسمعني اسمعني
1: هم هزينوا
3: بيسانس والغاز كان شعلوا فيه النار شي طفيوه في الاخر بيش
1: هنمشيوا للفاصل نمشيوا للفاصل ومن بعد باش نحكيوا مازلنا على الدولة على خاطر حكينا على المحمية في سيدي بوعلي كنت تفكروا الدولة تفاعلت بكري ولا مخر شوية بعد نعطيكم تفاصيل ولكن أنفا تفاعلت الدولة الموضوع هذي نحكيوا فيه شوية آخر على موجات كنوزة فام مرحبا بالجميع

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: تحياتنا لكم، مرحبا، صباح نور والورد والياسمين لكم الناس الكل. تحقتوا بنا في الاستماع 19 دقائق على موجات كنوز افام. شوي اخر باش نحكيوا على تجار المدينه العتيقه مقبل هدايا في اطار حق الرد. سعيدين جدا باستقبالهم بحذنا سي علي يحيى اللي هو الرئيس المدير العام للنزل نتاع جربه اللي كنا حكينا عليه من اسابيع. كنت تفكروا معايا المستثمر التونسي كان تحدث على اشكال قضائي هم النزل هدايا اللي شراه في اطار متصرف قضائي، ومن بعد كان فما مسار قضائي كامل وطويل شوية ومعقد خاصة في علاقة بملكية النزل هذا. كما قلت في إطار حق الرد يكون بحضنا سي علي باش يجاوبنا على بعض الاستفسارات وباش يوضح لنا زادة بعض الكلام اللي تقال في الحصة. سينو معنا زادة الأستاذ المحامي كريم العباسي حاضر معنا زادة كيف كيف باش يعطينا كل الحيثيات القانونية. تتفكروا معايا الموضوع أكيد تقريبا من 3 أسابيع هو كانت عدة ولا جمعتين، والتفاصيل كلها تلقاوها على الباج فيسبوك كنوز افام. سي علي صباح الورد والياسمين، اهلا وسهلا مرحبا.
2: شكرا على الفرصه اللي منحتوها لنا باش في حق الرد. انا علي يحيى موجود،
1: مرحبا بك،
2: وطيلي مازال موجود قانونيا موجود على ذمتي.
1: قانونيا تفسرنا المتر ما خان تعرفوا عليك شوية سي علي، انت صاحب النزل وانت المؤسس متاع النزل هذية، وقتش بنيت وعندك قديش؟
2: انا كنت نرأس مجموعة دار جربة لمدة 20 سنة، وبعد دخلت في اطار الدولة وقتها تحب توسع رقعة الاستثمار. معناها عملت
1: تشجيعات
2: خاصة للناس اللي هما ما عندهمش إمكانيات كبيرة، ونزل صغار، نزل معناها من 200 سرير أنا عندي 300 سرير.
1: يعني طاقة استيعاب متوسطة خلينا نقولوا باش تشجع المستثمرين انهم يقوموا بالاستثمار في القطاع السياحي في جرب.
2: نعم.
1: به دونك انت في الوقت هذاك
2: بعثت المشروع
1: نتاعك،
2: استقلت من دار جربة وبعثت المشروع.
1: داكوه، قداش قعدت تخدم في المشروع هذا؟
2: المشروع هذا بديته في 95 حتى الى تاريخ تسليمه في 2023.
1: به طول المده هذه الكل كان يخدم لباس، بعد عديت بصعوبات ماديه.
2: خدمنا مده طويله حتى 2010 من 1900 ونقولوا 97، لان فما سنتين هذوكم نتاع البناء والدراسات.
1: تقرب شويه للميكرو سي
2: علي. البناء دراسات والبناء، وبعد دخلنا في الاستغلال في أول 77. أنا حليت نهار 25 ديسمبر 1996 واشتغلنا ونخلصوا في ديوننا ونخدموا مليح ونعبيه في الوتيل. أنا واخذ 8 مليون دينار قروض.
1: 8 مليارات
2: هاي 8 مليارات بلغتنا العامية. وخلصت 12 مليار للبنوك، وما زال مطالبيني توا ب 12 مليار. معناها كلها انتريس
1: واضح
2: الأصل خالص.
1: وقتاش تعديت بصعوبات وصارت عملية التفويت؟
2: وقت اللي صارت التحول السياسي
1: بعد الثورة.
2: اي التحول السياسي اللي صار في 2011. وهكذا ما تعرفوا انتم
1: صعوبات اللي شهدها القطاع السياحي،
2: صعوبات شهدتها الناس كل، صعوبات كبيره، اضطرابات اجتماعيه، اغتيالات سياسيه.
1: السياق هذاك الكل اثر على
2: ضربات ارهابيه في عمق القطاع السياحي.
1: وقتها
2: بدينا ما عادش السواح يرغبوا برشا في المنطقة، خاصة المناطق اللي صارت فيها معناها واحد. وبعد جاتنا حد ما خرجنا من هالمشاكل هذية باش نتنفسوا شوية. تنفسنا في 2019، آخر 2019 جاتنا الجائحة العالمية اللي معناها أتت على على الأخضر واليابس،
1: كوفيد
2: 19
1: أثر برشا على القطاع
2: اللي يسموها الكورونا.
1: كورونا
2: هذه أثرت مش علينا عالم كامل، هذه فلسة شركات كبيرة.
1: باش نقدموا ساعة عليه. وقتاش تمت عملية التفويت؟
2: تفويت في احنا وقتي انا معاش نجم ان نجابه القروض المستحقة، القروض المستحقة اتجهت للانقاذ وتقبلت في الانقاذ وصدر قرار المحكمة الابتدائية بمدنين اصدر قرار في الانقاذ، دخلت التسوية القضائية قاعد نتبعوا حكمه بالإحالة التي المقوم ب 24 مليون
1: 24 مليون دينار
2: تباع، هو أكثر، أنا مانيش راضي حتى على القيمة معناها
1: على ال 24 باع ب 5 مليارات
2: لا خلصوا الدينين، لا يخلصوا الدينين، لا معناها ينجموا ينقذوا، ماهوش إنقاذ
1: به. من وقتها دخلت أنت في مسار قضائي باش
2: انا قبلت وخرجت بكل سلم غير حتى شيء، جاوني البيرويا وفرحت بهم وسلمت لهم الوتيل وعطيتهم الوثائق الكل، حاجه واحده قلت لهم الارشيف نتاعي راني باش نخرج، فهمنا سجل في المحكمة وخرجت على روحي ووصلت حقي في الاستئناف.
1: استئنفت القرار به. خلينا نمشيو للاستاذ.
2: هذا الأستاذ تونا
1: ندخل معه شوية في التفاصيل القانونية باش نربحوا وقت. سي كريم العباسي الأستاذ المحامي، فما جملة من النقاط القانونية اللي طرحتوني في الحصة أنت تحب تجاوب عليها، تفضل الكلمة ليك.
3: شكرا، يعطيكم الصحة. أولا نشكركم على الاستضافة هذه، في
1: إمكان
3: محق الرد، وهذا يبين على أنها مؤسسة محترمة، وهذاك علاش جينا.
1: شكرا جزيلا.
3: وتحترموا الرأي والرأي الآخر. أنا اليوم باش نوضح بعض النقاط التي أثيرت في الحلقة السابقة من تدخل سواء من زميلي المحترم عبر الهاتف أو من السيد اللي كان حاضر في الاستوديو. أولا قبل كل شيء لازم نوضح شنو طبيعة النزاع. النزاع ليس نزاع استحقاقي حول عقار، ما هيش مسألة رسوم عقارية وأنا عندي شات ملكية وما عنديش، هذا النزاع حول إجراءات جماعية أحدثها القانون في 2016 بغاية المساعدة المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصادية. سي علي كما ذكرنا بكري نظرا للظروف اللي ذكرها سابقا أنه تقدم بطلب المحكمة، وافقت المحكمة على طلب بتاعه بتمكينه من الخضوع للنظام هذايا وهو نظام الإنقاذ. نظام الإنقاذ فاش يتمثل؟ يتمثل يهدف هذا النظام إلى مساعدة مؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها، المحافظة على متن الشغل فيها، والوفاء بديونها. ثلاثة أشياء، إذن الاستمرارية في النشاط، المحافظة على موت الشغل، وخلص الديون، ثلاثة متلازمين ما نميزوش حاجة على حاجة. المحكمة تبقى الإجراءات، فما إجراءات تاع إجراءات جمعية هي تستوجب أنه القيام بإجراءات الإشهار قصد استجلاب أو إعلام الطرف اللي يرغب أنه يستثمر في مجال السياحي، راهو ثم هاو ثم نزل تخضع للنظام هذايا وتنجم تتقدم بطلب عروض. المتصرف القضائي طلبت منه المحكمة باش يقوم بالإجراء هذايا. قام السيد المتصرف الإجراء بالإشهار الرد الرسمي وجريتين يوميتين بالطبع، واحد بالفرنسية والأخرى بالعربية. المرحلة الأولى ما جابتش نتيجة،
1: ما جاء حد
3: ما تقدم حد. طلبت منه المحكمة في إجراء ثاني الاستعانة بمكتب مختص في المجال السياحي. تمشي تتصل بمكتب سياحي مختص أنه باش يستقطب لأفضل تقديم أفضل عرض، لأنه الفائدة لازم تعم للجميع، إنقاذ المؤسسة وأيضا المستثمر
1: والحفاظ على مواطن الشغل
3: أكيد وخلاص الديون. السيد المتصرف القضائي جانا في معنا بعد في جلسة 11 ماي 2022 قال راه أنه ثم مستثمر قدم طلب اقترح 4 مليارات اللي هي معناها طريق شركة هاش أفهاش اللي حضرت التولي
1: صاحبها أحضر معنا في الاستوديو.
3: صحيح العفو. الشركة هذه قدمت بطلب الحصول على معناها النزل في إطار هذه التسوية القضائية. المحكمة طلبت منه أنه يحسن شوي العرض في جلسة لاحقة، قدم رفع العرض ووصلوا 5 مليارات. الشركة هذه اللي تقدمت هي شركة تونسية رأس مالها 100,000 دينار، مقرها الاجتماعي بسوسة هنا بمدينة سوسة. تأسست نشاطها بدأ يوم 27 ماي 2022، معناها احنا نقوله وقت حلت الباتين ده، وخذتها الشخصية القانونية بترسيمها بالطبع في سجل الوطن المؤسسات في 2 جوان 2022
1: بيه؟
3: المؤسسة هذه بعد صدور الحكم عن التجاري الصادر عن محكمة الإيبي مدنيين في 14 جوان 2023 أحللها المؤسسة وكلف السيد المتصرف القضائي باعتباره مراقب تنفيذ أصبح الآن مراقب تنفيذ باش يولي إحالة لها المؤسسة. أثناء الإحالة على فكرة بنحب نذكر شوية المؤسسة راهي كما قال سي علي قيمتها 24 مليون ماهيش وكالة لأن وقع ذكر كلمة وكالة في الحصة من طرف زميلنا المحترم وراهي صنف 4 نجوم.
1: أي على خاطر زميلك المحامي قال هي صنف نجمة واحدة كانت يعني هي 4 نجوم.
3: لما عملوا التقرير اختبار الفترة هذه اللي معناها تسوية الخبير اللي عينته المحكمة قدروا أنه قيمة النزل وحدة سياحية متكاملة بكتلة اقتصادية وبناءات تساوي 24 مليار والصنف 4 نجوم والنزل متماسك ويخدم على روحه معناها في نشاط يبصر في نشاطه وايضا بالنسبه للديون هي 14 مليار اسم كبير لكن 12 مليار فيهم مؤسسات ماليه بنكيه المزودين 450 مليون والضمان الاجتماعي والقباضه في حدود 2 مليار تم الاجراء نتاع الاحاله. اثناء الاحاله منوب سي علي وبالمعاينات الموجوده تم التنبيه عليه بعدم القيام بأي إحداثات مهما كانت إلا الإحداثات الضرورية لسير نشاط
1: على خاطر الحكم مازال ابتدائي وانتم ماشيين في الاستئناف ولكن المستغل الجديد حسب كلامه معنا في الحصة يقول انا عملت إحداثات وعملت صيانة وتهيئة بقيمة 17 مليار
3: اتوجه الرقم هذاك أما أنا من الأول نبهت عليه قلت له ما تعملش محضر المعاينة الأولى محضر المعاينة الثانية في نفس اليوم وثم نبهنا
1: ولكن ماتر خليني نسألك شوية معناتها أنا اليوم كي تجي تنبه عليا تقول لي ما تعملش إحداثات وأنا لوتيل خديته ربما في حالة تتطلب شوية إصلاحات باش نجم نخدم على خاطر عندي خدمة باش نخلصهم كيفاش نعمل المعادلة هذه كيفاش يعني كان ما نحدثش أنا شوية تحسين ونحاول أني نخدم في الأوتيل كيفاش باش نحافظ على موارد الشغل.
3: العفو هذه مغالطة علاش مغالطة؟ لانه هو لما تسلم النزل بالقانون ياخو المؤسسه طاهره مطهره من كل الديون معناه هو مش متكلف بالديون الديون تستخلصوا من 5 مليارات
1: الديون هذيك والخدام
3: الخدام اللي بيجيبهم هو
1: اي كيفاش نخلصها من كان لوتيل
3: معناه هو مستثمر العفو هو مستثمر ما لهاش قادم انت معناها انت انا قلت لك اعمل الاصلاحات الضروريه لمواصله نشاطك لكن مش انت تمشي تحطني امر واقع تقول لي صرفت 20 مليار
1: انتما هوني مثلا الورقه اللي عطاها لي سي علي نحكي هوني على قرار مثلا يقول لك رغم تردي الوضع المالي للمؤسسه فانه المشروع لا يزال متماسك وفي حاله جيده واصله تجاري مازال مطلوب في الاسواق السياحيه
3: دونك هذايا النزل متماسك معناها
1: هذايا قرار الخبير المحاسب مراقب المحاسبات
3: بالضبط الفكره شنية انه كي نبه عليك معناها انا ننزع عليك صفة حسن النيه انا وصلت نبهت عليك معناها نزعت لك سيف حسن النية لأنه الحكم الصادر بالإحالة هو حكم وقتي وهو ذو طبيعة استعجالية طبعت اللي نرجع علاش هو طبيعة استعجالية والأثار تاعه شنية
1: نزربوا شوية متر خاطر الوقت ما عادش يسمح ندخلوش برشا في التفاصيل
3: تقدم المناوب بالطعن بالاستئناف محكمة الاستئناف بمدنين مشكورة نقضت الحكم علاش نقضته قالك لانه جميع الاطراف غير راضيه شكون اهم طرف في في في في في, في, في, في الملف هذايا هو المدينين 14 مليار من 5 مليار وثم ترتيب التمييز في توزيع الدائنين
1: اللي هما مؤسسات بنكيه والا
3: والقبضه والسياسات معناها محكمه الاستئناف نقضت الحكم وقررت بالابطال قرار الاحاله وإعادة النظر فيها من جديد امام محكمه ابتدائيه بجربه بمدنين العفو لانه وقت تجربه ما تحدث القرار هذا شنو اهميته هذايا كل ما بني على باطل فهو باطل مادام انا نصيت على ابطال قرار الاحاله فجميع الاثار المترتبه على قرار الاحاله من التحويز والتغيير للرسوم العقاريه تبطل البطلان والعدم سواء احنا توا مشينا معناها
1: باش نسيرش علي خلي له الورقه
3: المحكمه كي اقرت بابطال الحكم قرار الاحاله الخصم مش عقبه بسيط محاميه وفي المحكمه التعقيب أيدت قرار الاستنافي وقالت راه قرار في طريقه لأنه منصف من الناحية القانونية معناه لأنه إذا كان أنا نعمل إنقاذ مؤسسة وما نخلصاش ديونها شنو هو الفائدة معاش إنقاذ. معنا عبارة تعاملنا مع مسألة عقارية، إنسان اخذ عقار واستثمر فيه وخذوا نجمع فيه مضاربة
1: به. يعني اليوم احنا اليوم عنا قرار من محكمة التعقيب اللي هو حكم بيت،
3: حكم بيت وإجراءات سليمة. وأي تتكلم هذا على شيء
1: يعني خافسروا المستمعين، قرار محكمة التعقيب شنو يقول؟ يرجع الحال على ما هو عليه.
3: أنا بكلت عليه إيش معنى يرجع بكلت عليه؟ احنا هو في الحكم خلنا نرجع لفكرة تدارك السهو اللي يكون أثير في الملف القرار لما صدر احنا نقول باللغة القانونية مبطور، ناقص شوي. ناقص شنو ناقص؟ لأنه طبيعة الأحكام هذه هي من الطبيعة الاستعجالية، وعندنا النص القانوني واضح يقول لك الطبيعة جميع الطعون اللي تم في القرار في إجراء التسوية القانونية القضائية هذه واللي تم الإحالة راه يمكن الطعن فيها بالاستئناف وتخضع في إجراءتها للقضاء الاستعجالي. القضاء الاستعجالي مشينا له بعد ما نزل الحكم هذايا وجينا باش ننفذه، مشينا لانه ما ثمش النص الاحاله. فين عملنا قضيه في الاستعجاليه على المحكمه التائبه المدنيه وقلنا لهم يا سيد الرئيس بالله تسمحوا لنا تصدروا لنا قرار باخراج السيد هذا من الشركه هذه المتحوزه لعدم الصفه نظرا لكذا معناها اللي
1: جاوبوك.
3: قالوا لنا راهو انتوا جايين ارجعوا لمحكمه الاستئناف الفصل 150 يقول انه للمحكمه ان تتدارك من تلقاء نفسها في الاحكام ذات الصبغه الاستعجاليه وتنجم تصلح القرار هذايا وترجع لكم الحاله اللي كانت عليها. هذه المحكمه الدائمه بالمدينه رفضنا طلب الحكم الاستعجالي وهي ارشدتنا
1: تمشي
3: للمحكمه نرجعوا لها.
1: واضح.
3: قدمنا طلب وهو طلب على عكس ما ذكروا الزميل خلينا نضحكوا هنا ماهوش لا يستوجب المواجهه لانه من طبيعته هو هذا اصلاح اخطاء ماديه والحكم الاستئنافي. ونرجع حتى مجلس مرفعه مدنيه وتجاريه راهو الاحكام تبقى في المحكمه واحنا نتسلموا منها كمحامين ومتقاضين نسخ تنفيذيه او مجرد به.
1: خلينا نلخصوا ملامتر على خاطر التفاصيل القانونيه انتم في المحكمه تترافعوا ان شاء الله. اما احنا توا نحبوا نفهموا الوتيل رجع لسي علي هذية بحكم في من محكمة تعقيب بيت
3: ونهائي
1: سي علي لسائل أن يسأل ربما المستمعين يسمعوا فينا أي والشخص هذي اللي استثمر طيلة السنوات هذي الكل واللي حط فلوس في البروجي واللي معناتها بدأ حكم قضائي ما نجموش ناقشوا فيه
3: أكيد
1: باش ترجع له فلوسه شنو شو يرجع
3: أنا كي نبهت عليك قلت لك ما تصرفش أنت صرفت
1: حميت روحك بالقانون أنت تو
3: أكيد
1: باه
3: شنو بيناتنا القضاء قدم مؤيداتك وكان اعطتك الحق فحق خذه ما تاخذوش على شبكه التواصل الاجتماعي
1: انتم ذيك حاجه اخرى انتم تو باش نفذوا
3: احنا حتى المستثمرين جدد ثم ناس تحب تشري النزل
1: باش عاود يتباع
3: اكيد هذه الارجاع
1: مش نستغلوا سي علي
3: لا لا احنا تو واش نعملوا باش نسترجعوا نزلنا ونمشوا نتواصلوا في الاجراءات والمحكمه تعاود تعين متصرف قضائي جديد ويعمل اشهارات تبقى القانون ماهيش يتصل بسمسار ويقول له راهو اجى لقيته كيما ذكر هنا في الحكم في الوقت
1: من خلال مكاتب مختصه يعني
3: ونفهم ناس تحب تشري النزل في موقع ممتاز وقيمته الماليه وهك شفتوا احنا معنا حتى التقرير تاع السيد المتصرف هذا يقول النزل متماسك
1: واضح الى حد الان كل التفاصيل القانونيه الحقيقه وضحتها. مشكور جدا ماتر سي علي. نعطي كلمه الختام مازال فما حاجه تحب تزيدها؟
2: هذا نقول معناها احنا ما نهم قادمين على التنفيذ
1: باش نفذ يعني تسترجع النزل
2: ونعاودوا نعرضوه للبيع وعندنا ناس مستعدين باش يشروا.
1: واضح. والاشكال يقعد ديما انه اليوم وقت يبدا فما قرارات محاكم
2: واحنا ما نمشوش للفضاءات هذه المواقع الاجتماعيه وكل انا ما نمشيلهاش ما نتحدث فيها انا هي نتحدث في
1: انت حاجه بحذنا مرحبا بك
2: ثم اذاعه معناها قانونيه
1: صحيح
2: اما هذا ما الناس تتكلم هكا وتهتك في العرض وتسب وتشتم انا
1: مواقع التواصل الاجتماعي فوالا نترفعوا على الاجابه على ما يحدث داخل الفضاء الافتراضي. شكرا ليك سي علي تشرفنا بمعرفتك. شكرا ليك على الحضور.
2: شكرا
1: ليك زاده استاذ كريم العابس مرحبا بكم
3: ويعطيكم الصحه وان شاء الله متالقين
1: وطيبين. شكرا جزيلا تعبناكم من جربه بشرجعوا لجربه تو تقعدوا بحذنا في سوسه
2: ان شاء الله نشوفوكم انتم في جربه
1: ان شاء الله بقدره ربي. انت باش تقعدوا في سوسه ولا بترجعوا لجربه؟
2: لا رجعي
1: ترجعوا لجربه.
2: رجعي ماشي بالنفذ.
1: مزروب ساعه اللي عطلتي باش يروح ينفذ. على كل ديما حق رد مكفول لجميع الاطراف. ما احنا سكرناه الملف اليوم لانه خذينا كل الاطراف، دونك ان شاء الله القضاء ياخذ مجراه وتكمل القضيه هذه بالمسار القانوني. يعطيكم الصحه على الحضور، راجعين بعد الفاصل نحكي على المدينه العتيقه بسوسه، تجار محتجين وفما قرارات بلديه ستنفذ بعد شويه، دونك خليكم ديما برونشي على موجاتنا موجات كنوز اف ام.
0: صباحنا خير مع ريم، صباحنا خير مع ريم.
4: نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معانا. كلمونا على 21 919 888. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الاسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوه مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
0: صباحنا

0: السابعة للعشرة على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح الأنوار، مرحبا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. البارح كان مشيتوا للبلاد العربي في سوسة، شفتوا المحلات مغلقة، والإغلاق هذايا صار فجأة دون سابق إعلام. الأسباب متاعو كنا تحدثنا عليها البارح على صفحة رسمية ليك نوزا فام، والتجار هذوما تجار المدينة العتيقة بسوسة من أصحاب المحلات يحتجوا عبر غلق المحلات متاعهم، ويعبروا زاد على استيائهم من طريقة وأسلوب تنفيذ حملة بلدية للتصدي للانتصاب الفوضى. ويحنا نعرفوا كل التفاصيل تتسويد في ميكروك نوزا فام. نسمع واحد من التجار في البلاد العربي يتحدث على الإشكال، ومن بعد نسمعوا قرارات البلدية من عند السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة. نسمعوا ساعة السيد التاجر ثم نرجع للحوار.
0: بالكلمة بالكلمة بالكلمة بالكلمة
2: مع القانون احنا ومع الامور هذه، ما احنا على طريقه التنفيذ برا وكو، ما كان مبالغ فيها شويه، معناتها هي منطقه سياحيه بريتون، لازم تكون فيها معناتها الكم تاع الكراهب وتاع الحاكم اللي جاي حتى التوريست تفجعوا، كيف لازم تكون معناتها الطريقه فيها مراحل تنبيه قبل، بعد تكون فما حجز بطريقه معناتها تكون على الاقل منظمه مرتبه، مش معناتها كيك لوح سلع كيك عباد تفرز ولاد غاديكايه في ما عرفش واحد سلعه توين تخطط مع بعضها سلع، ما يستحقش هذا كله، معناتها كميه الحاكم اللي جاوا موتوات امبارح مبالغ فيها شويه الحقيقه تاع ربي، معناتها صحيح ما نكونش فماش مخالفات، اما عباد معناتها متجاوزه شويه معناتها مش كيما الرخصه بتاعهم طابقه صحيح نعرفوها من قديم زمان هذي، وفما عباد كارين بلايص صحيح النصابه قدام حوانتهم موجود ويعرفوهم، حتى قابلنا سي مراد بن سالم الصباح ويعرفهم بالواحد بالواحد، النجم يمشي لهم بالواحد بالواحد من غير ما يلم العباد الكل يحطهم فرد ساك الكل، ما هو قال سماهم بالاسم ثلاثه من الناس، النجم يمشي لهم بالواحد ونحيل رخصة بتاعهم نهائيا، ما هذه حاجه يعرفوها، حتى في الفورير معناتها فما شكون مشى قال مقصره مريض شيء اللي ما نعرفش، فما شكون مشى قال سرعته من 150 انت مش تقعد هيك معناتها الكر والفر
1: هذه تصريح على تاجر وممثل التجار يتحدث على اللي صار الإشكال في البلاد العربية. أنا الحقيقة قعدت بيت أنه فما تجار يكريوا معناتها قدام الحانوت متاحهم ويعرفوهم،
3: يعني
1: هي حاجة غير قانونية ويعرفوهم بالاسم البلدية طبقة القرار. مراد بن سالم يتحدث عبر موجات كنوزة فهمة.
4: الحملة هي احنا متواجدة انا مقبل على شارع فرنسا، على تجارة اللي انا منتصبين على شارع فرنسا، في فترة معينة تقريبا انتصاب الفوضى ينقص بدرجة كبيرة ياسر، وبعد برجع بصور اخرى صور هذه مثلا في بعض التجار اللي تجاوزوا المساحات المرخص فيها، او بعض التجار اللي رخصوا للمنتصبين الفوضويين في الانتصاب امام محلاتهم، كانت الحملة هذه باش تحاول تعاود ترجع الامور اللي صابها في القانون تقريبا الجواب حذايا وطلبوا من الاتفاق معناها اللي المتصلين الكل مش يلتزموا بالتراخيص نتاعهم الموسم دايبيهم، ومش تبدا عمليه التشوير انطلاقا من يوم الخميس وانا على المساحات المرخص فيها، كل واحد قداش محله ونترك الكياس نخلي الكياس كياس تمشي عليه العباد غير انا نخليهم ناخذوش في البضاعة نتاعنا، تقريبا كانوا متفاهمين والامور تعدت بسلاسة وما حتى اشكال، لان السلعة كل المحفوظة احنا نتمنى على رزق العباد مانيش نزوى رزق العباد، دونك السلعة كلها مضمونة اللي زي تظهر بالترخيص نتاعو يسوي وضعيته ويجي امينته وما حتى اشكال.
1: تصريح مراد بن سالم واضح، البضاعة محفوظة موجودة، كل حد يجي يسوي الوضعية متاعه يهز البضاعة متاعه، يقول الحملة هذه شملت الناس اللي تجاوزوا المساحات المرخص فيها لعرض البضائع متاعهم، وشملت زيادة المخالفين اللي غيروا طبيعة النشاط المصرح به، وشملت خاصة وهذه النقطة الحقيقة اللي أثارت حتى البارح الناس أصحاب المحلات اللي قاموا بالتفويت في المساحات المرخصة لفائدة منتصبين عشوائيين. يقول مراد بن سالم اليوم باش تصير عملية التشوير باش يحدوا المساحات المرخص في استغلالها، ويقول زادا انه لابد من تطبيق القانون، حملة كانوا دعوا لها حتى المواطنين، ناس اللي تمشي البلاد العربي نقولوا اشهر التالي ما تنجمش حتى تتعدى اساسا، ما تنجمش حتى ترى البضائع المعروضة، تلمو فما استغلال مفرط للرصيف من طرف اصحاب المحلات التجارية ومن طرف زادا المنتصبين الفوضويين، ولكن للأسف اليوم فما تعاون ما بين المنتصبين واصحاب المحلات، بعض نقولوا أصحاب المحلات وقت اللي يكريوا لهم قدام الحانوت، لأنه الفلسفة متاع صاحب المحل يقول لك أنا كيكون عندي يكون قدامي منتصب فوضى ويبيع في أي برودوي راهو على 20 كليون يقف على النصبة، فما من يمشي يدخلوا لي للحانوت، دونك هذا يضفي حركية على العملية متاع البيع. هكا يفسروا أحيانا التجار تبريرهم وإلا موافقتهم على وجود منتصبين فوضويين. ولكن اليوم بلدية سوسة تقرر أنها تطبق القانون. صحيح تطبيق القانون أحيانا يكون موجع، صحيح يكون معناتها بطريقة ربما ما تعجبناش برشا، ولكن أنا اللي نتفكروا أنه بلدية سوسة كانت نبهت برشا مرات على أصحاب المحلات، وكانت عطات برشا فرص، وإحنا بيدنا لومناهم، قلنا لهم عليش عطيو دات وتتراجعوا عليها في التنفيذ. هي كانت فرص هذه كل تعطات لأصحاب المحلات لتسوية الوضعيات، ولكن ربما فهموها الفرص هذه وكأنها خوف وإلا تراجع عن تطبيق القانون. هذيك عليش تسهلوا شوية وما استغلوش الوقت، فجأة كي طبق القانون قدامهم حسوا انه هي حاجة هكا كما اعتبروها جائرة وإلا مست منهم وإلا من نشاط متاعهم اليومي. هذي بتبيع رأي أنا. انتم سليم وسي حسن حب نسمع رأيكم، وانتم زيدة سيدة المستمعين رأيكم مهم جدا في الموضوع هذي على الباش فيسبوك نوزافام.
3: سليم نقطعيني مش ننطلق منها ريم هي طريقة الاحتجاج اللي مسبح، ونحن نحكي على طريقة الاحتجاج اللي صارت اليوم. كانت حضارية سلمية، حتى وصلت صوتهم لكن بطريقة حضارية وسلمية جدا.
1: صحيح.
3: اليوم سكروا حوانتهم، لا سكروا كياس.
1: المتضرر الاخرين هم
3: يعني. متضررين بالرغم اللي هم متضررين
1: يوم عمل يعني مثلا،
3: ولا سكروا كياس ولا جابوا ايسانس ولا عملوا حس ولا عملوا فوضى. وصلوا صوتهم بطريقه حضاريه. صحيح. جدا جدا، وهذا يراهو يعطيهم الصحه عليه. حتى التعامل نتاع البلديه من بعد وردت فعل حتى من طرف سيد الكاتب العام كانت زاده افيكاس على الاخر. اليوم راهو نحن الكل ندعي الى نحن راهو ضد المساس بالمشهد العام، وراهو اليوم راهو نحكيه على بلاد العربي اللي هي ارث ثقافي وارث نتاعنا موجود سيتان باتريموان لينا نحنا اللي نحنا نوريو به الاكزيستانس نتاعنا. راهو وبدينا نحنا نتذكر ريم نرجع عام التالي نحكيو على الانتصاب الفوضوي في باب الجبل ولا شنو حكينا وعلى اللي روتار وعلى شنو اللي قاعد يصير. معناتها اليوم كي راهو تحركات كيما هكا راهو نفرحوا له. وزيد اللي يعجبني اللي اليوم حتى السيد اللي يمثل معناتها أصحاب المحلات قال صحيح ثم إخلالات لكن نحن راهو الإفراد كيف التعامل هو اللي غاضنا شوي. هذاك عليه
1: قال إخلالات من زوز ثلاثة من الناس ونعرفوهم يعني كان ينجم يتم تسوية الوضعية بيناتهم.
3: اليوم راهو الاستغلال المفرط للطريق العام داخل نهج فرنسا روماركابل على الاخر. اليوم اني ولا انت كي باش نهبطوا نلقاو الانتصاب الفوضوي في وسط الكياس ونعرف. اليوم راهو اصحاب المحلات هذوك هما بيدهم قاعدين يتظلموا لدى بلديه سوسه على خاطر فما انتصاب عشوائي قدام ويجي واحد ينتصب. معناتها اليوم انت معناتها تحس فما حاجه ماهيش راكب على بعضها. انت تو تجي تشكيلي تقول لي راهو فما انتصاب عشوائي ومن بعد انت بيدك تتصوغ فما أطراف معنا ثلاثة ولا أربعة
1: نفس التجار
3: نحكيهم ونحكيهم ليه بعد هذوك مش تلقاهم مع نفس التجار ومشي وتظلموا سبقني وبكي ضربني وشكي سبقني وشكي. معناتها
1: لا لا عاود لي عاود لي المثل مش باش نفوتو عاود لي المثل
3: ضربني وبكي سبقني وشكي
1: صحيت.
3: معناتها تو انت اليوم
1: نقطة نظام
3: تمشي تتظلم لدى بلدية سوسة وتقول له راهو عندي انتصاب اني مع عرقلي العمل نتاعي ومن بعد انت تجي فما كلكو زليمون تلقاه هو بيدو مسوغ الاسباس هذاك اللي هو عاطيه له البلديه باش تاخذه باش يخرج من حانوته مثلا نتاع ميترو قدام تلقاك انت حاط فيه حد
1: اخر. عارف احنا كان جينا في دوله اخرى ربما ما نحكيوش على الاشكال هذايا ونعملوش معناتها هالقاوق هذا الكل على خاطر علاش في دول اخرى بو مش الكل ما فما دول متحضره. سي حسان انت سافرت برشا وتعرف انه بالنسبه ليهم فما حق للمواطن في الرصيف حق ما يمسوا حتى حد والثقافة هذه موجود. احنا للأسف في تونس ثقافة المترجل في انه عنده بختي من الرصيف ما هيش موجودة طبعنا معها احنا زيدا حتى كمواطنين. احنا بيدنا اليوم نمشي في وسط الكياس ونلقاو العطريات والمحلات واللي محلات البيع حتى حجام يحط لك اكل مناشف في الخطوار يسكر عليك معناتها الرصيف وترسي لك تمشي في وسط الكياس. عندي برشا حجام قلقيني على كل القهاوي تعطيها ثلث تاخذ لك ثلاثة أرباع
3: لا وتاخذ لك الكل ساعات تلقى روحك تمشي مع الكراهة في الكياس. نحن تو هذيك
1: العطرية كيف كيف يعني تقريبا كل المحلات حتى راو تعرف حتى محلات تبيع في ماكلة الحيوانات تاخذ لك شويه من خطوه وتحط لك ماكله للحيوانات وترسي لك انت الدور وبرشا مشاكل.
3: دونك ما نمنوش سكر لك بيه الكياس
1: ولا ولا وحتى السكان حتى السكان
3: ويزيد يحط من قدام دي بيكي قدام الكياس
1: اللي عنده دار يحط دي بيكي باش الناس ما تقفش. دونك ما عندناش ثقافه الحق المواطن في الرصيف. الرصيف راهو مقسوم، انت عندك جزء، المواطن عنده جزء، والكياس هذاك للعربات. حتى العربات زاد اليوم ولات تحتل الرصيف، يقف لك في على الخطوة ما تنجمش تعدى. اكزاكتومون طبعنا مع القانون. سي حسن انت شنو رايك في الكر والفر هذا ما بين بلدية سوسة وبين التجار، وخاصة هوني نحكيو على المنتصبين الفوضويين زادة اللي البلدية الحقيقة تعمل في مجهود ولكن المجهود هذايا ماهوش محسوس. علاش؟ خاطر اليوم هي تنحيه من هوني هو يرجع بعد ساعة، احيانا حتى بعد نص ساعة تمشي توفى الحملة يرجع المنتصبين في بعض المناطق. والوعي هذا يظهر لي انا لازم يترسخ عنا بانه راهو المواطن عنده حق في الرصيف. كان نفهموها احنا هل المفهوم هذا كان نفهموه تو ما عادش نلقاو مشاكل في علاقة باحتلال الرصيف. شنو رايك سي حسن؟
5: انا رايي انت قلت وتكررت برشا مرات فما كر وفر. علاش ما نعملوش كر وما فماش فر؟ اش معناتها؟
1: كيفاش ما ناش تويسه كان ما نعملوش الفر؟
5: هو علاش خاطر المشكله هذا عنده برشا وهم يعالجوا فيه على خاطر تو سامبلومون ما لقاوش البديل للمشكله هذه. هذوما ناس منتصبين، يعني مش ندافع عليهم، راه هذوما منتصبين قاعدين يسترزقوا منه ولا مغادي، عندهم عائلات، عندهم وليدات يمشوا يقراوا يسترزقوا يخدموا، خاطر فما برشا بيبان تسكرت في وجوههم في حوايج اخرى. انت اليوم سيفري هما الحقيقه ما عندهمش الحق باش يقعدوا غادي كان، ولكن انت كسلطة محليه شنو عطيتهم البديل باش يمشوا يسترزقوا؟ قالوا باش يمشوا يعملهم كل واحد باتين
1: يسوق لحد
5: ويشوفوا لهم فضاء اخر، يعملوا لهم فضاء الومنيوم في بلايص اخرى. هذوم الكل ما نجحتش. علاش ما نجحتش؟ نقطه استفهام، مش انا هنا باش نلقى الحل، ولكن هما سلطة يلزمهم قبل ما يعملوا الكر نتاعهم يلقاو لهم الحل. بيت نحيه من الغادي كا هو عنده كرا وعنده صغار وعنده بين ناحيته ومن بعد شنو الحل؟ باش يولي لك مشكل اجتماعي كبير برشا، يلزم السلطة يلقاو لهم حل جذري اون فوا بور توت باش ما عادش يرجع لك قادر تنحيه باش يرجع لك.
1: كذا بالنسبه للمنتصبين فوضويه اللي هما يحتلوا جزء من الرصيف، ولكن احنا اليوم الاشكال عندنا مع اصحاب المحلات.
5: اصحاب المحلات
1: اللي استغلوا حتى هما في جزء من الرصيف.
5: هما بيدهم شنو لقاو؟ هما قبل المشكله بدات عندها توا منذ عقود. كيف جاوا المنتصبين هذوما العشوائيين قدامهم ولاو هما سكروا لهم البيبان نتاع حوانتهم الحرفاء ما عادوا يدخلوا لهم. شكاوا عملوا واحتجوا ما سمحهم زاد هما حتى حد. اش قالوا؟ قالوا يا تعرفش كيفاش خلينا نطبعوا معاهم ولاو يتعاملوا معاهم ولاو يقول لك اني ناخذ كريم من عنده خير من على الاقل عندي مدخول.
3: مش قانوني هذا يا صاحبي.
5: نعرف لا هذا كل مش قانوني، راه اني قاعد نفسر مش قاعد نبرر. هذا ما يتبررش. انا خاطر تنجم تقول سامحوني معناها عشت على الحكايه هذه، وحتى المنتصبين قبل صارت معاهم اجتماعات وحكينا معاهم وشفنا وحاولنا. يقول لك انا طبعت مع انا اخويا سدي الحيوانات نتاعي اليوم يعطيني في شهرية خير من اللي معناها مورد رزق نتاعي نقص وكليونت نقصه. بالطبيعة هذا كل ما يتبررش. الطريقة نتاع التدخل نتاع الأمن على الأقل معناها يلزموا بشوي بشوي. أنا مش موافقه، يلزموا يتعمل، يلزم معناها اون فوا بور توت يلزم ياخذوا الاجراءات القانونيه اللازمه الموجعه بعد ساعات، ولكن يلزمها تتعمل.
1: واضح.
3: راهو فما نقطه ريم تطرق لها سي حسن، راهو لقات الدوله الحلول، قالت لهم ادخلوا السوق لحد، عملت لهم بلايص، جات بيريود تذكر قبل تحت السور نتاع باب جديد عملت براكات سبيسيال لجماعه
5: الانتصاب
3: وكانت في جبهه الغربه. لكن لهنايا راهو مشكله ماهيش في الدوله، الدوله وفرت، لكن المشكله في العقليه نتاع السيد اللي باش تمشي انت تقول له غادي امشي. هو رافضها، هو رافض على خاطر هو شنو يغزر؟ يقول لك لا اني من دامك باش تخرجني من غادي اني باش تهزني للبلاصه هذيك منش نخدم. وقت اللي نتذكروا
1: بالعكس تخدم يا سيدي،
3: تخدم تخدم على خاطر مش نمشيو
1: ليكزامبل.
3: او نحكي على ايكزامبل، كان عندنا سوق مسمينه سوق ليبيا نحن لهنا اللي هو كان موجود في جبهه الغربه. كانت العبيد الكل تمشي له تتوجه له على خاطر كان ستركتوري والناس تمشي بالعكس ويعمل حركيه وحيويه في البلاد العربي، تدخل من باب الجبلي توصل حتى يكش الباب القبلي ساعات تخرج هكا ولا لا. لكن نحن اليوم راهو العقليه هي المشكل، العقلية متاع السيد اللي انت باش تقوله راه ويلزمك تنظم روحك، هو بيده مش طالب مش قابل انه هو يتنظم. هذيك الاشكال وين. لذا هذا راهو كما قلنا يلزم عليه برشا خدمة، يلزم اليوم الدولة تظهر بوزيسيون بتاعها وقوتها وتتحاور معاهم. صحيح،
5: يقعدوا معاهم ويتحاوروا معاهم.
3: صحيح، ونقولوا لهم
1: راكم انتم هزيتونا للمنتصبين الفوضويين. انا باقي نحب نرجع لاصحاب المحلات، راهو اليوم نتفاوض معاك انا، فما قانون، فما كراس شروط بيني وبينك، وفما قانون. انا سي حسان انت عندك محل في البلاد العربيه، انا كبلديه نعطيك ما نعرفش قداش هما اليوم باش يقوموا بعمليه التشوير، تحترم المسافه هذيك، خاطر انا كبلديه زاد انا الضامن لحق المواطن في الرصيف. دونك انا اليوم مواطنة كي باش نمشي، مش باش نقوم نتعارك انا وصاحب المحل ونقولوا خرج عليا لي مانكام تاعك والا راهي ذي بلاصتي انا باش نمشي فيها. البلديه هي اللي تضمن القانون وهي اللي تحدد
5: ولا الراله البلديه دخلت في محل تدخل البلديه في محل
3: معقول جدا
5: ومعقول ويلزمها خاطر.
1: اما الطريقه تقعد ديما ما نعرفش التجار ما عجبتهمش الطريقه،
3: طريقه التنفيذ.
5: شوف راه عندهم 10 سنين قاعدين يحاولوا معاهم
1: اي مده طويله.
3: هذيك البلديه كيفاه هي راهو طريقه التدخل ماشي البلديه تضمن هذيك، فما السلطه التنفيذيه هي اللي
1: خلينا نختموا على خاطر ما عادش على برشا وقت.
3: الحاجه الباهيه انه هو توا اون باس لاكسيون. اليوم بلديه سوسة تعهدت ان هي باش تسوي الوضعيه بطريقه حضاريه جدا، باش تدخل للبلاد العربي ونهج فرنسا تقوم بالتشوير نتاع لي ليميت لي بارن نتاع كل واحد، كل واحد يعرف
1: من احترامهم زيد على التشوير هذا. اما انا برابيني دا الا البلديه نفذوا على الجميع، طبقوا القانون على الجميع على قدم المساواه. خاطر انت اليوم كي تجي طبقه على سليم وتستثني سي حسن، وطبقه على شيماء وتستثني ريم، راهو هذا يخلق نوع من الاحتقان. انا كي تطبق على الناس الكل كيف كيف راه الناس الكل تلتزم، اما انت تنحي نصبه تنحي نصبه وتخلي نصبه وتعرفوني معناتها على نصب اللي نحكي عليهم. فما نصب عندها فوند كوميرس في البلاد العربي ما تتنحاش بالكل، قد ما تصير حملات عمرها ما تتنحى. دونك طبق القانون على الجميع دون استثناء، واللي عنده فوند كوميرس لا فما فما انا نمشي للبلاد العربي بانتظام
3: فما احنا نحكي ونحنا نحكي في روح القانون.
1: اما انت يا سليم كي تخلي الريش اللي يحكي عليه سي حسن، راهو المواطن الاخر يقول لك لا كما هذاك حتى انا زاد نحب ريشه في قراص. اكزاكتومون، دونك طبقوا على الجميع، لا للمحابات لا زاد للمعارف والاكتاف والناس اللي عندها نفوذ. هذا الكل يا بلديه سوسه ردوا بالكم منه قد ما تنجموا، باش الناس خاطر انا غدوه كي نجي للمواطن نقول له اسمع راهو هذاك قانون لازم يطبق عليك، يقول لي يا مدام فاش تحكي، هاو الاخر لهنا منتصب راهو القانون ما طبق كان علي انا، الاخر ما طبقش علي. تحبوا طبقوا القانون طبقوه على الجميع على حد المساواه. حق رد مكفول بالطبيعة 98-613-300 للتجار للمنتصبين واللي بلدية سوسة زادا كيف كيف. عاود نذكركم أنه إذا كان ماشي الباب جديد تحطوا كرهبكم بلاش في السور تحت السور، تحت السور. على خاطرك الراجل اللي مستلزم ومستانس يقص عليكم التيكي راهو ما عادش موجود. البلدية نحات، البلدية نحات، ودونك حتى حد اللي يجي يقول لكم أعطيوني حق الباركينج، البلاصة هذيك مجانية للجميع. يزمك تهبط اليوم تحتفل
3: نلبس دوسار وناخذاني توا باش نمشي نعمل تيكيات عشوائيه ما عندي ونلموا شويه فلوس
1: هكا تحل في باب بلاتاتي في الافكار يعني
3: انت هذاك شنو باش تلقاه توا اجا نهبط واني وياك. اسمع ما نغطيوش عين الشمس بالغربال،
1: لا هاني انا نعول على وعي المواطن. المواطن ما تعطيه لحد حد،
3: المواطن يكون واعي. صحيح
1: ما تعطيه، خاصه النساء يخافوا، ردوا بالكم ما تعطيوش. واللي يقول لكم خلصوا حق الباركينج
3: ساعات تتفاجع منها لا تمد له وتقول تفضل،
1: لا واللي يقول لكم خلصوا حق الباركينج قولوا له قصوا الاكستري هذا، قولوا له راهو في ماتينا الكنوزة فام قالوا لنا الباركينج مجاني هذيك اللي تحت السور. شيماء أبو بكري شكرا جزيلا، شكرا ليك سليم، شكرا ليك سي حسن. خليوا الميكرو لذوق 24، اقعدوا وتابعونا ديما على موجات كنوزة فام. نهاركم طيب الناس الكل، تحياتي ريم تريكي شبيل.
6: صباحنا خير مع ريم.

0: 24 على كنوز اف ام.
1: يا صباح النور، يا صباح الخير الاحلى مستمعي كنوز اف ام. كيف العاده الموعد يتجدد مع برنامجكم ذوق 24. كيف العاده معكم يسرى رحماني كوتي ميكرو، شيماء ابو بكري في الكوتي التكنيك. بونجور شيماء. اي بونجور، قولي توا العشره فايقه. اكيد رفوا برشا ناس فاقوا من الصباح، واكيد نحبوا نونسوكم في الصبحيه المزيانه. كنكم في الخدمه في الدار ولا في الكهرباء ديما تقعدوا برانشي على 105.1 100.4 فام، سينو على www.kunozafm.net. ما تنسي وش الجيم تاعنا ان شاء الله مع الاحداش، باش نعلنوا على الربح مع وليد فواياج في القرعه ان شاء الله، باش نقولوا شكون الفائز. ما عليكم كان تمشيوا للصفحه الرسميه لكنوزا فام تلقاو الفيديو ايبانغلي وتكتبوا لنا شنو اسم المسرحيه اللي باش تجي في سوسه في المسرح البلدي. اكتبوا لنا يصير على رجال ولا يصير على النساء في كومونتير، وان شاء الله تكونوا من الرابحين. الفائز باش يربح 5 تكيات يهز العائله الكل، يمشي يتفرهد ويشيخ بالضحكة المزيانة اللي تستنى فيكم. كيف ما مستنسين ديما نحبوكم عاملين بون كيف، هذاك علاش باش نبداو اكيد بالموزيكا البنينة. اما قبل ما نحكيو على الموزيكا البنينة نعاود ونفكروكم اللي اليوم عنا موعد مع الحقيقة ضيف من العيار الثقيل باش يجينا للراديو، المخرج اللبناني احمد المنجد. واللي ما يعرفش احمد المنجد نقولكم راهو مخرج اغلب فيديو كليبات الفنانين العرب، اول جورج وصوف وعاصي الحلاني. تنجموا تمشيوا وتسمعوا اكيد الغنيات اللي عملهم، سينو هو باش يكون معاه موعد ابارتير من نص النهار. واكيد تحبوا الاسئله نتاعكم، نحبوا شنو تحبوا تسمعوا زاده من الاغاني. كيف العاده تنجموا تتفاعلوا معنا على 98 613 300، وديما على كنوز اف ام تلقاو الموسيقى وتلقاو الاخبار وتلقاو اللي تحبوا عليه واكثر. خليكم توا مع الموسيقى اللي بنينا باش تجيكم توت سويت على كنوز اف ام. Je veux

0: 24. فوق 24. تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة، أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك انستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie. ذوق 24.
1: ذوق 24. مرحبا بكم من جديد في ذوق 24، رحلة موسيقية منوعة متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. وكيف العادة ديما راكم تنجموا تتفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتيك توك نوزا فام، سينو تنجموا راكم تتفاعلوا معنا على 98 713 300 وتعطيونا الأغاني اللي تحبوا تسموها، وإلا شنو تحبوا تسألوا الضيف متاعنا اللي باش يجي اليوم مع نص نهار المخرج اللبناني الكبير أحمد المنجد. وما ننساوش أنه أخرج أغلب بكليبات العالم العربي، أو كتلقاو ديجا الأفيش موجودة في الصفحة الرسمية لكنوزة فام، تلقاو غاديكا البلاصة وين تكتبوا لي كومنتير شنو الفنانين المفضلين ليكم وشنو تحبوا تسألوه على آخر الأعمال ولا على مسيرته الفنية. سينو ما تنسيوش احنا متواصلين معاكم على الموزيكا اللبنانية، رح تجيكم بعد شوية من عند الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، واحدة من أشهر وأرقى الأصوات في العالم العربي، مولودة عام 1996 وهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي. صوتها قوي، أسلوبها مختلف كلاسيكي يجمع بين الطرب الأصيل والرسالة الإنسانية. مسيرتها بدتها على بكري وين تشهرت في برامج اكتشاف المواهب كما استوديو الفن في السبعينات، ومن وقتها ولات رمز للفن الراقي. ماجدة الرومي باش تسمعوا موزيكتها توت سويت على كنوزة فام.

اهلا وسهلا بكم في سبورن نيوز. نبداو سبورن نيوز ونبدا المحترفة الاولى لكرة القدم ونحكيو على البرنامج الجولة قبل الاخيرة يوم الجمعة 8 مايو 4 متاع العشية الملعب التونسي الاتحاد الرياضي بن قردين مستقبل سليماني يواجه مستقبل غيبس ونبي البيجي شبيبة العمران شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنسيري. الدفعة الثانية من المباريات نهار السبت 9 مايو مستقبل مارسا نادي رياضي صفاقسي نجم الساحلي النادي رياضي البنزرتي ترجي رجيس نجم المتلو من الأحد 10 مايو دربي العاصمة بين ترجي التونسي والنادي الإفريقي. أعلن النادي الإفريقي في بلاغ رسمي عن نفاية تذاكر المدارج السفلية والعلوية الخاصة بمباراة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة الأولى واللي باش يجمعوا بالأولمبي البيجي يوم 14 مايو بملعب حماد العقربي برادسة. أعلن النجم الساحلي على إعفاء حاتم العاب من مهمته كاتب عام مساعد في الفريق، هذا قرار اتخذته الهيئة المديرة وأصدرت بليغ على الصفحة الرسمية. تعرض رئيس نادي رياضي البنزرتي سمير يعقوب الى وعكة صحية بعدته على الفريق خلال الفترة الأخيرة، وغاب يعقوب عن المباريات الأخيرة للسيابي بسبب تلقيه العلاج خارج حدود الوطن. أعلنت الهيئة العليا للدعم بنادي رياضي صفاقس على تنظيم جلسة عامة خارقة العادة مخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. وجهت الهيئة الدعوة لكيفة منخرطي النادي من أجل حضور أشغال الجلسة المقرر عقدها يوم السبت 23 مايو انطلاقا من ماضي 3 بمراقبة النادي الكين بطريق الميناء الجديد بصفاقس. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل على تطوير إطار قانوني وتنظيمي للسياسة. تدريبات فريق النجم الرياضي بالمتلوي عرفت عودة الحارس صادق يدعس استعداد مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي بعد غياب دائم 8 شهور بسبب كسر مضاعف على مستوى أصابة اليد.

بكل الطرق القانونية المتاحة معرفة لأي مساس بحقوق الفريق أو بصورة النادي وتاريخه. دارت البارح مباراة دياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ والبي اس جي، وترشح الفريق الفرنسي للنهائي بعد تعادلهم على العملاق الباربري في الانصارينا بالذات بهدف لهيفاف مستفيد من فوز الذهاب بنتيجة 5-4. توجد التونسية حبيبة بلغيث بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر السباحة على الصدر في مستوى البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بالجزائر واللي تدور إلى غاية 10 ميل جيري، وحلت حبيبة بلغيث في المركز الأول للسباق. نختم السبور نيوز بابرز المباريات لدور خارجي تونس في الدوريات الاوروبيه وكذلك في المسابقات الاوروبيه. في الاوروبا ليغ لموعد 8 متاع الليل استون فيلا نوتنغهام، وفي نفس التوقيت فريبورغ براغا. في دوري المؤتمر كريستال بالاس شختار فريق على غرام ستراسبورغ رايو فاليكانو الاسباني. كل مباريات الدور 8 متاع الليل. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز. اكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة نيوز اف ام على الفيسبوك. شيمل ابو بكري في الاخراج. الموعد مع يسرى الرحماني في ذوق 24 حتى الماضي ساعة، والموعد يتجد مع روي زويتن في الديكاس في انتظار تليفوناتكم على 98 613 300. شاهد دايما سكول سبور نيوز ذوق 24.

0: ذوق 24. ذوق 24.
1: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي، باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البلوماتيك؟
2: كونتينونتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
1: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
3: مشيت على أساس ركبتي توجع فيا، ياخي لقيت دنيا أخرى تستنى فيا. ناس تحضر للصيف، سامر بادي عالكيف، أكوا جيم، بيسين وكوتش سبورتيف. صغيرات يتعلموا في الناتاسيون وأميتهم يعملوا في دي سوان متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم أنيفرسير في أي بي أول مرة مش كيف الأخرين، وبعيد على الغوتين. ديكوراسيون تهز العقل، أمبيونس هبال، كاروكي، دانس ومساجات في سنتر ميديسباق سرهليل. العرايس نار فرحتهم يبدأ من هنا، باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنساوش على خاطركم عزيز، من 18 ل 31 ماي بمناسبة عيد الأمهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 100 913، وإلا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر هلال. وشه الشه عليكم، ميدي سبا قصر هلال يهنيكم.
4: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيش 360 درجة.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
6: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايير وتخلصهم كاش.
7: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
6: خلاص سهل، جاري البحث. اوه، لما العثور على همزة عالمية، دور توا توا عالي سار ومشي الكونفي مارك موبل.
7: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي؟ ترى
6: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي الي الاخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
7: اي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
6: اكيد، وزيد اللي في غيزان تونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
3: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة الدار مريحة.
0: ذوق 24 24

0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.
1: كنوز نيوز
2: نص نهار مباشرة من إذاعة كنوز اف ام. أهلا بكم في نشرة مفصلة لأهم الأنباء ونستهلها بالعناوين. بلدية سوسة تنطلق في تشوير المساحات المخصصة للمحلات التجارية بنهج فرنسا بالمدينة العتيقة. انطلاق أولى رحلات الحج للموسم الحالي صباح اليوم في اتجاه المدينة المنورة. وليبيا طالب ساركوزي والمتهمين معاه بتعويضات توصل لعشرة ملايين يورو. في تفاصيل أخبارنا، بلدية سوسة انطلقت اليوم الصباح في تشوير المساحات المخصصة للتجار المدينة العتيقة وتحديدا المحلات الكائنة بنهج فرنسا، وذلك من أجل إلزامهم باحترام القانون والالتزام بالمساحات المخصصة لهم دون التمادي في الطريقة العامة. يذكر أنه حملة بلدية أمنية استهدفت عدد من محلات المدينة العتيقة مؤخرا تسببت في استياء كبير للتجار، مما اضطرهم لغلق محلاتهم أمس الصباح كحركة احتجاجية على أسلوب وطريقة الحملة اللي كانت تعسفية وفق تعبيرهم. شاحنة نقل بضائع تحمل ترقيم ليبي تسببت في تحطيم تجهيزات ومكتب الاستخلاص على مستوى بياج مساكن بالبرجينة طريق السيارة A1، وهو ما أسفر عن إصابة عون كانت متواجدة بالمكان بجروح خفيفة. الحادث وقع البارح في حدود 10 مساء وفق ما ذكرت النقابة الأساسية لشركة تونس طرقات السيارة بسوسة في منشور لها، في حين أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غرفة الاستخلاص محطمة بالكامل مع أضرار جسيمة لتجهيزات المحطة. في بلاغ لها تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة أن تيار الكهرباء بينقطع بسبب أشغال الصيانة يوم الأحد المقبل 10 مايو 2026 من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال، وذلك تحديدا بكل من خزامة الغربية حي الولاية سهلول 1 وسهلول 2 كامل شارع ياسر عرفات وتقاسيم إيمان، في حين يتم إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إنذار حسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. المحطة الجوية 2 الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاجة الدولي شهدت اليوم الصباح الخميس 7 ماي انطلاق أولى رحلات الحج للموسم الحالي 1447 هجري 2026 ميلادي في اتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها 270 حاج من ولاية بنزرت. يذكر أن عدد الحجيج التوانسة للموسم هذا بلغ 10982 حاج وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج و9982 حاج داخل تونس موزعين على مختلف جهات الجمهورية. ولاية صفاقس سجلت 8 حالات تسمم غذائي جراء استهلاك المرطبات من محل بالجهة، حسب ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح إعلامي. الرابحي أكد توجه فرق الرقابة إلى المحل المذكور وين تم رصد بعض الإخلالات على مستوى مكان التصنيع، لافتا لكونه بش يتم غلق المحل بصفة فورية مع تواصل العمليات الاستقصائية لاتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للقانون. وأضاف أن الهيئة سجلت منذ

السفارة الإيرانية في سول أفادت في بيان لها اليوم الخميس أن طهران انفت أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. هكذا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بلدية سوسة تنطلق في تشوير المساحات المخصصة للمحلات التجارية بنهج فرنسا بالمدينة العتيقة. انطلاق أولى رحلات الحج للموسم الحالي صباح اليوم في اتجاه المدينة المنورة. وليبيا تطالب ساركوزي والمتهمين معاه بتعويضات توصل إلى 10 ملايين يورو. مجمل الأخبار وآخر المستجدات تلقاوها تباعا على صفحة رسمية الإذاعة تكنوز اف ام. مشواركم يتواصل مع الزميلة يسرى رحماني حتى تكش الماضي ساعة في ذوق 24. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، دمتم في أمان الله.

0: تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: ذوق 24. 24.
2: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
3: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
4: موجات الإيجابية.
1: ذوق 24.

0: ذوق 24. ذوق 24. نص نهار و13 دقيقة على كنوز اف ام. مرحبا بكم جديد في ذوق 24، وكما وعدناكم مع الحوار الحدث لأول مرة، المخرج اللبناني أحمد المنجد موجود بحضنا ومشرفنا بحضوره ديجا. وكما قلنا لكم تنجموا راكم تتفاعلوا معنا على 98 613 300، وما تنسوش أنه المخرج اللبناني شرفنا السوسة ساعة هنسلموا عليه. عسلامة، مرحبا.
1: هاي هاي هاي، كيفكم وشو الأخبار وشو هالمقدم الحلوة؟ وانتو الحلوين اكيد.
0: يعيشك، ميرسي بوكو. شرفت سوسة، اول مره في سوسة. كله
1: في سوسة؟ ايه، بتونس لا، جاي كتير قبل وبحبها. يعني هيك بلد كلياتها بحبها. وسوسة هلا عم حبها،
0: اكتشفتها جوهرة الساحل. هي معروفه
1: جوهرة الساحل. ايه عن جد حق معك. هلا هيك صار لي 4-5 ايام هون. عن جد حبيت، يعني سوري لو مش حابب لقيتني نزلت على تونس او رجعت. رحت مثلا على لبنان او حيالله بلد ما بعرف وين كنت راجع، فلا حبيت كتير. شعب أنا بعرف يعني من تونس، من عدة بلاد، من عدة مناطق جيت قبل. كشعب أنا بحبه وقريب من الناس كتير، وهو بحب اللبنانية أنا بعرف. حبيت كمنتاليتي، حبيت الطبيعة، كجو البحر، كالخضار اللي فيها، يعني كلها حلوة والعالم هيك هادي رواء.
0: احنا فرحانين برشا اللي انت موجود لهنا. وكنقولوا المخرج اللبناني احمد المنجد، نقولوا اسم فرض روحه في عالم الكليبات والافلام. وبرشا كان ما تعرفوش كليبات واعماله، ننصحكم تدخلوا لاي كليب عاصي حلاني، اي كليب جورج وسوف، تلقاو المخرج الاسم بالهكا بالتتر العريض كان نجم نقولوا احمد المنجد، اللي الحقيقه عندك اسلوب مختلف هو اللي هكا يميزك على غيرك. كنت حكينا هكا على البدايات، وحكينا ساعة على الفنان الكبير جورج وسوف اللي تعاملت معاه. حكي لنا كيفاش كانت التجربة.
1: هو كان صراحة، هو كان حلم لألي. طبيعي مثل حلم أي شخص بيحب الفن، بيحب الموسيقى، بيحب الصورة الحلوة، بيحب الفنانين العمالقة. هو كان حلم لألي. اجتمعنا والتقيت أنا وياه، كان أول اجتماع لألي. شايفه قبل بس ما كان فيه أعمال. اجتمعنا سوا لمرة واثنين وثلاثة. وأنا صراحة أنت بتعرف كتير عالم بتحس جرو الصوف صعب، أنا شفته بالنسبة لي منه صعب أبدا، حبني وحبيته كتير
0: في التعامل، يعني
1: في التعامل كنت مرتاح كتير. فسجلنا، كانت الأغنية عم تتسجل مع بتصور، كانت لمحمد يحيى الملحن المصري، وجله تحية حبيبي. ونسيت الكلمات لمين وهيك، مهم سكت الكلام،
0: سكت الكلام.
1: كمان كان في عمل تاني مهم، كانت عملنا ستوري بورد قعدنا عليها نحنا ومدراء أعماله وهالأخبار. ورجعت أنا اقترحت أن يكون معنا عابد فهد
0: الممثل الكبير الحقيقة،
1: وكمان ميلاد يوسف اللي هو باب الحارة عصام. وكان معنا تاتيانا مرعب الممثلة اللبنانية الرائعة اللي بحبها أنا كتير. فعملنا هيك الكومبينيشن مثل ما بقولوا، ورحنا على التصوير. 3 أيام كان تصوير، كان باجت منيح، كان في شغل كتير بهذا الفيديو كليب، والحمد لله نجح كتير.
0: والفيديو كليب روعة الحقيقة. تقول في فيلم ميكس، في فيديو كليب الحقيقة، في قصة، في أحداث.
1: على طول هيك أعمالي، ما بحب أنا لقلك شغلة. عندي بيوتي شوت وبصور كليبات بيوتي شوت، بس حتى البيوتي شوت عندي إلى معنى. فأنا كتير بتمنى أي ميوزك فيديو يكون عندي يكون هو دراما، ما يكون كتير بس انه شوفوا شكلي واخبار. اكيد شوفوا شكل حلو، شوفوا فنان رائع، يشوفوا ستيل حلو، ستايلست كن لابسين شيء حلو، يعني هذا اكيد. الدايركشن حلو، صوره الحمد لله، الحمد لله صورتي معروفه يعني
0: ما شاء الله، لا
1: ككالرينج ككل شيء كله يكون حلو، بس انا بحب الدراما شوي.
0: وهو الحقيقه اكثر فيديو كليب انغرمت بيه،
1: حسيت
0: لعاصي الحلاني كوني الأمر.
1: إيه
0: في الأوف حكيت إنه قلت لك بالحق محليه.
1: لقلك شيء، أنا آخر أعمال أنا وعاصي هنا شيء صاروا شيء 17 أو 18 فيديو كليب. بس آخر الأعمال كنت أنا حق علينا يا قلبي كتير هيك بتأثر فيه، لأنه بحب الدراما. بس أنا أقول هيك للعالم، العالم بتروح لكون الأمر غريب، هاد كون الأمر رغم أنه قصته جديدة، ما بقلك لا مزبوط. بس هو هيك لايت
0: لايت وخفيفة خفيف. وأول مرة مع تطرح قضية إنسانية، خاطر أنت تعرف أنه الأغاني بيسمعوها العباد كيفنا، أما الفيديو كليب يحكي على ديديكاس، معيها كان إهداء للسم والبكم اللي ما بيسمعوا الغني بس.
1: صح،
0: كانت الفكرة حلوة كتير،
1: وكان في أشي هيك شوي بتضحك.
0: هكا وليت نحكي لبناني معك. العدوى
1: وأنا حصير تونسي، أنت لبناني وأنا تونسي،
0: نقلبه يسهلش.
1: هيك كان في تحضيرات حلوة حتى نحن نحن على فكرة اجتمعنا بمثل هيك أكل للسم والبكم فكان في هيك شوية قصص نحن صارت تصير معنا حتى بعده معي فيديوهات إنه نحن نوصلهم الكلمة يفهموها الكلمة منا شيء تاني يا الله بيشرحونا يا شيء هذا بس قلت ما بدي أطلع على التيفي ونعملها مهم وصلنا لمحال عطيناها كم جملة والبنت اللي معنا كمان بدي وجهها لتحية هي صديقتنا هي إعلامية كمان مثلت حلو والكليب ما شاء الله لليوم 17-20 مليون
0: والإحساس بيحكي لما يسكت الكلام يحكي الإحساس
1: لما صح
0: العبارات اللي تختمت بها اللي ختمت الفيديو فيها. باميلا بدر هكا
1: باميلا بدر
0: صح
1: بوجه لها تحية صديقتنا وإن شاء الله يخفي عنا عمل أنا وياها وبزينا الغالي والصديق
0: عاصي الحلان
1: الرائع أنا بالنسبة إلي لأنه شخص فيك تقعدي معه هلا وتقعدي بكره وتقعدي اليوم وتقعدي تنبسطي معه أي شخص فيه يقعد فيه ينبسط معه شخص كثير قريب من الناس شخص هيك طيب جدا طيب ما في حدا بيشوفه لما بيقول هيك بقول فبيخبروني انه نحن شفنا هي شفنا عاصي الحلاني بس بالمطار كتير طيب احمد بقول لهم امشان هيك بتلاقوني قريب منه.
0: متواضع وعلى طبيعته عاصي الحلاني مش انت مغروم بدار الحلاني ما شاء الله كمان حتى ولده معك زاد يتعامل
1: عملنا اعمال انا ووليد كتير حلو
0: وليد الحلاني
1: قالت لي كوكتيل جمال وبكير علي على الحب وختمناها هلا من كم شهر ب قلت لك اسم الغنية بضل أنا بسم الله لأنه ما شاء الله الأغاني
0: ما شاء الله أنت الأغاني كلها
1: راح النوم بصوتك حبيت الليل أنا بصوتك حلوة كتير الغنية كمان عملت كتير هيك تفاعل كبير مع العالم
0: هو أنت الحقيقة وليد الحلاني كان حاجة وفق فيها أنه اختيار المخرج خاطر أنت معاه النجاحات ما شاء الله أنت كنت هيك وجه خير ونجاح البرشة فنانين أكيد مش نحكيهم بعد عليهم بعد شوية ونحكيه في الجزء الثاني من الحوار على دار الديك هو زادة مغروب بيهم ديجا وبرشة أغاني المعروفة للفنان الكبير حسين الديك وعلي الديك الكل كانوا تعاملات ناجحة بامتياز اكيد نحكيوا عليهم بعد باكثر ديتاي ما تنساوش الناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا توا في اللايف مازال الحوار الشيق الحقيقة مازال برشا حديث مع المخرج اللبناني احمد المنجد اللي اول مرة في سوسة وفرحانين برشا انه موجود بحذنا وما تنساوش راكم تنجموا تتفاعلوا معنا على 98 613 300 ولا تزيد تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم تحت افيش اللي تلقاوها في الصفحة الرسمية لكنوزة فم ذوق 24 ذوق 24

0: في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيسيبل منو فارييه بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في Samurai Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 52 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.
1: باب دارك ينجم يعرضك للخطر وشنو الحل زعما لا تحير ولا تحتار اوتوماتيزم الساحل احسن افار اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين شوف ديك اس اس بيديك نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد جلفانيزي ما تصددش عصريه قويه ومدهونه في الفوز تحميلك دارك وتزينها واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثة عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد تركيب سريع جودة مضمونة وخدمة حرفية 100% نجيوك وين ما انتي قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير اوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل انفو لاين 29 29 2300.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة إش خليها ترعش في الكيس تقول عجلي مغشوشة أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي شنية أحسن ماركة في البنوماتيك
4: كونتينونتال
3: وين نجم نلقاها في سوسة؟
4: عند بنو سيرفيس سوس وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة كيما تنجم جم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
3: بنو سيرفيس سوس العز اللي واتيك
1: ذوق 24 24.
5: رجعنا لكم من جديد في ذوق 24 رحلة موسيقية من نوع عمل مرة هذه فيها برشة مفاجآت وكما كنتوا تسمعوا مازال بحضنا ضيفنا اليوم المخرج اللبناني العربي المعروف أحمد المنجد وأكيد مازال الحوار معاه وكما قلت لكم تنجموا تخليه وراو لكومنتير بتاعكم تحت الأفيش تلقاوها في الصفحة الرسمية لكنوزة فام سينو تنجموا راو تتفعلوا معنا على 98 613 300. كتحبوا تسألوه على أي حاجة مثالش بكل صدر رحب كما توا باش نعملوا معاه وباش سألوه برشا أسئلة. أيوه سي أحمد المنجد ولينا أصحاب احنا تو طيب انت تونسي تو أعطينا كلمة تونسية هكا أحكي لنا بالتونسي
6: عسلام عليك خويا البيت وبحكي لا وبحكي اللهجة ممكن نجيب لك اللهجة كمان هيك سريعة مثل ما أنا بحكي مش أنا الكلمة بس حس اللهجة توصل معي هز تعال مساك خبار سريعة يعني
5: وخلينا هكا في الكلمة هذوما يزدي أربع أيام في سوسة كانوا إن شاء الله ويكونوا بهين عديتهم احنا مش نكمل نكملوا نحكيوا على الفنانين اللي اخرجت لهم الفيديو كليبات اللي بالحق كنت معاهم برشا نجاحات واكثر مع عائله الديك حسين الديك علي الديك اليوم تحبهم برشا وحتى في الاوف كي حكينا قلت لي يذوكم معهم النجاحات اكثر فيديو كليبات ناجحين
6: صحيح كانت من اول النجاحات لالي ومن اول طريق يعني بال 2015 14 16 هول كانت نجاحات كثيره انا وحسين وعلي حتى حسين عملنا كانت يعني بتونس كانت ما شاء الله من محلاك إلى غير مختار خليني ببالك نقطة ضعف يمكن شو اسمها هيدي الرومانسية كتير كمان كتير حلوة
5: مليون بحبك مليون
6: لا مليون لألي أكيد كله لألي هيدي شو اسمه جمالك بيخلص
5: جمالك أوكي
6: فكانوا كتار 15 أو 16 ولا علي نفس الشيء 15 أو 16 كانت بداية كتير حلوة وكانت نجاحات كتير
5: نجاحات.
6: قوية كان لألهم كان لألي وبوجهنا التحية أخواتي وحبيبات قلبي وإن شاء الله هيك
5: احنا توحشناهم ماذا بينا يا رجالنا حسين الديك لتونس المهرجانات وإن شاء الله
6: يلا إن شاء الله إن شاء الله
5: إن شاء الله
6: خلاص بندعي له هون لازم
5: أكيد وكي نقولوا نجاحات نقولوا زاد الميركس دور 2025 مبروك حتى بالرتق بعد عام أما مبروك مبروك عليك
6: مزبوط بس ما سأبت كنا موجودين أنا والفنان الحبيب قلب الغالي عاصي الحلاني
5: عاصي الحلاني عن
6: فيديو والاغنيه الثانيه
5: قلبي شاطر
6: قلبي شاطر برافو عليك اشطر مني انت وقلبي شاطر فكانوا حبوا الناس كتير وكانت استفتاءات بالتصويت كانت كتير منيحه وكانت عن جد عن جد ناتشرال وكانت
5: بكل شفافيه الحقيقه كانت صراحة منافسه شرسه
6: والميركس دور انا اليوم اكتشفت من وقت هيدا الميوزك فيديو من قبل انا الدكتور زاهي وفادي رفقات كتير فعن جد بس تقعدي معهم وتشوفين كتير تعرف انه عن جد عن جد كتير صافيين بالشغل يعني خلص هذا الميوزك فيديو حلو هذا الغنية حلوة هذا اللحن حلو ذات ست
5: يعني الزملاء كما نقولوا عادي ما في غيري ما في
6: لا لا
5: لا
6: لا والله هذا ما أنا ليك أنا بحط براسي اشتغل وكفة
5: أحسن حاجة وأحنا مش نحكيه على الفيوتشر متاعك في الإخراج الفيديو كليبات محمد رمضان اسمعنا حكيت اللي مش تعمل معه
6: ليك لقالك شغل لبنان على طول بقاوم بقاوم بقاوم يعني لبنان
5: أكيد قلبنا مع لبنان الكل
6: يعني
5: احنا
6: اخبار ويعني شو مثل بقول جبال عليه وبقاوم والله عملنا رحت على مصر كمان وجهزنا بالساحل كنا واغنية حلوة وعملنا نصورها بلبنان وقشت اول حرب 2025 ورجعنا هيدا التاني وما بتسائب يعني هيدا الامور بس ان شاء الله حيكون في عمل اكيد يعني
5: مع محمد رمضان
6: اكيد حبيب قلبي بوجه له تحية صديق الغالي
5: كي نقولوا احمد المنجد نقولوا التعاملات مع اجيال مختلفة انت تعاملت مع الاجيال الكبيرة كما صح. في العمر نحكي صح. جورج وسوف عاصي الحلاني وغيرهم صح. وتعاملت زادة مع الجيل الجديد اللي توا خارج ويحبوهم الفنانين كما سيف نبيل محمود التركي وليد الحلاني ليال عبود شيراز برشا فنانين من الجيل الجديد مع شكون ارتحت اكثر الحقيقة
6: هلا صراحة اذا تطلع بتلاقيهم كلهم جيل واحد الفنان اللي عمره 50 بتلاقيه عمره 30 يعني ما شاء الله نحن بنكبر بس هنا ما بيكبروا فكلهم انا بشو بالنسبه لي جيل واحد بس كل حدا بعطيه حقه كل حدا بتعامل معه مثل ما هو يعني ستيله بحب بس انا باخده لميلتي انا كيف هو حتى هيك مصور بعض الصغار حتى ذا فويس كيدز في اربع او خمس فنانين من ذا فويس من شي اربع خمس سنين فكل حدا بحطه بموقعه اللي عن جد يشبهه ويشبه الجمهور اللي حواليه انا على طول ما بحط براسي الميوزك فيديو اللي انا مبسوط فيه كمان بده يكون يشبه الفنان ويحبوه العالم يعني مش انا والله عندي ستوري بورد يلا عمالي اعمل بكب على الفنان طب ما حينجح الميوزك فيديو ما حتنجح الغنيه حروح الغنيه لا ما انا بعمله كل شيء كمان هو ليحبنا ليشتغل معي على طول وانا كمان يبدع اسمي اكثر واكثر فكانت الاجيال حلوه كلها هيك
5: واكثر هكا فنان تحب غنياته انت ما قلت ما نأثرش في الفيديو كليبات اما الغنيه كي تجي تعمل لها الفيديو كليب اكيد تتاثر
6: كل وحده لها طعمه
5: اكثر وحده هكا ديما في بالك تدندنها في ما نعرفش نعمل لكم مشاكل مع اصحابك الفنانين اما اكثر غنيه هكا تحبها
6: والله لك شغله كل حدا عنده وحده لانه انا اذا ملاحظه كل حدا مصور له مره يعني مصور له اكثر من ميوزك فيديو قصدي سوري فمثلا سكت كلام اكيد عاصي الحلاني الحق علينا يا قلبي كون القمر أكيد سيف نبيل مكفي وموفي والتاني هلا بالك اسمه بالصحراء هول بحبهم كتير أنا دوزي وسيف حلوة
5: دوزي
6: حسين الديك أكيد
5: كلهم
6: وليد الحلاني كلهم هاي الصراحة وفي كمان انا بحب هذا الديو تاعت عاصي ووليد كانوا مع بعض بدبي. اكيد تعي يا حبيبي خدنا وروح القدمه.
5: جد نخله,
6: جد خليفي,
5: جد خليفي, جد جد اللي كانت من اكثر اللي هيتس اللي الحقيقه بالعالم العربي ومعروفه الاغنيه. وانا نساوش في الاوف حكينا على روني فتوش, محبوب راه في تونس روني محبوب في تونس روني, في كل مناسبه تلقاه في التلفزيون بيطلع مريه وين ما تمشي روني. روني
6: حدا مهضوم كتير وحدا انتو تعرفوا,
5: انت
6: بتعرفوا ستو اكتر مني.
5: توزي
6: اول عمل انا وياه ومن بعده كان تعي يا حبيبي, بتوجه له تحية خي وصديقي واشتقت له كتير. وكتنا عمل كان تعي يا حبيبي في ادم سعادة موقتي, ادم من الاسواق,
5: ادم اكيد برشا نحبه ادم. وحتى في اخر حفلة لي في كرتاج ما شاء الله نجاح باهر,
6: وهلا هو
5: ما زال حتى في
6: عالمية
5: ما زال مطلوب ويحبوه برشا. على ذكر الفنانين والفيديو كليبات, انت تخرج السينمائيا زي افلام؟
6: والله عندي فيلم اشتغلنا عليه مع كبار كتير كتاب يعني وخلصوا. وكنا عم نصدد انه نبلش نصور. عم تجي هالحرب عم تنزعلنا كتير اخبار بالحياة, عم نضلنا كمان نجع نقاوم عندي وعنا هول دعايات. انا بصور كمان كتير دعايات يعني انه هلا صورنا لسيف نبيل دعاية للاردن ولل للعراق, هو
5: ان شاء الله تونس علاش ليه
6: يلا
5: والله ايه
6: انا عتبي
5: للعراق
6: لا
5: تونس
6: والله لا انا عتبي هون كبير عندي عتب عتونس
5: قولي
6: عندي عتب عتونس. انا جيتها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه
5: حبيتها ولا ما حبيتها
6: وبرمت فيها. انا بالنسبه لي اذا بعمل هون مره او اثنين بروجيات بروجكت هون في تونس انا اكيد حتوصل للعالم كله
5: اكيد,
6: لانه لوكيشنات جديده, لوكيشنات ما حدا مستعملها, لوكيشنات حلوه كتير, العباد اللي فيها بيخدموا العالم, فيني يخدموك بأشياء كتير, تطلع معك كرياتيف حلوة, فينا نعمل كرو وفي تصور هون شيء. بس انت بتكوني معي كمان, بدك تكوني عندك وزارة الثقافة وزارة السياحة معك
5: اكيد
6: ساعدك, ممكن نحنا يعني نعمل كومبينيشن بشيء يكسر
5: احنا
6: الارض.
5: احنا مع انه المخرجين العالميين كيفك انت معروف ما شاء الله, ماذا بينا يجيوا لتونس, خاطر احنا تونس معروفة بالتنوع, معروفة
6: يعني
5: عندنا الصحراء, عندنا البحر, عندنا الجبال, عندنا حتى في الشتاء عندنا ثلج, معناها عندنا
6: عندك البيوت الغريبة الحلوة البيضاء, عندنا
5: كل شيء, عندنا سيدي بوسعيد موجود, عندنا هرقلة لهنا في سوسة, عندنا مواقع أثرية وتابعة اليونسكو, معناها محطوطة محمية عالميا, معناها العباد تجي الآثار في سوسة ما شاء الله, عندنا برشا بلايص مزيانة المدينة العربية متاع سوسة.
6: يعني ليش أنا بدي أروح
5: ماذا بينا احنا
6: للنجوم تروح تصور بغير بلد؟ لا أنا بجيب لهون بقوي وزارة السياحة, بحكي مع المخرج أحمد المنجد, بعمل عمل أنا بعمل ستوري بورد بنرسمها بنقدمها لوزارة السياحة, بنعمل شيء كتير كبير وبتتقدم وهيدي أنا أكيد حتكون عالمية
5: أكيد, ورح تفتح الأبواب للمخرجين آخرين واللي أنت والفنانين يجيوا يصوروا في تونس والسياحة تتطور أكثر إن شاء الله. المشروع هذا يصير
6: عن جد من زمان أنا
5: إن شاء الله. إحنا هكا الوزارة أكيد توا اللومو, إحنا اللومو على الوزارة متاعنا الحقيقة متاع السياحة اللي في كل مرة نحاولوا نخلقوا مشروع نجيبوا به سياحة لتونس, كيف هكا أبسط حاجة يتعمل فيديو كليب الفنان عالمي من عند مخرج عالمي كيف هكا تجيك حاجة باهية, فرصة هي فرصة الحقيقة فرصة
6: صح.
5: أما الحاجة اللي زادة احنا ماذا بينا الانتاج يكثر أكثر, هل أنه تعاملت مع التوينسة فنانين التوينسة؟ سألوني في الـ في الـ في الكومنتريت أسألوا فماش تعامل مع صابر الرباعي؟
6: لا صابر لطيفة. صابر ويعني كل هيك
5: الفنانين
6: كل بيت المولى هول أخواتي, وصابر صديقي كتير كتير, وأنا مصور له لصابر ما كنت دايركتر, كنت مدير إنتاج, كنت بروديوسر أكيد, وصابر كتير بحبه. بس أنا عامل أتوانسة بس ما بتذكر إذا قبل, بس أنا هلا عندي سون يمكن إن شاء الله مع مروان علي صديقي وخي, هو صديق كتير لقلي مروان. فمبارح كنا جالسين وإن شاء الله بنعمل العمل هون, يكون ما يكون في لبنان يكون في تونس إن شاء الله,
5: في تونس يتصور في تونس لازم. إن شاء الله إن شاء الله. شنو رأيك في برامج اكتشاف المواهب تو؟ البرامج اللي توا قاعدين نشوفوا فيهم,
6: مشان ما اكون انا اكون صريح معك, انا اخر فتره بين الحرب وبين شغلي كان الحمد لله كان عندي بروجيات كتير وحرب وهيك, يعني كلها ثاقبت مع بعض, ما كتير كنت مركز بالبرامج, كنت مركز يمكن من 3 4 سنين لورا كنت حبهم حلوين, بس مش بس انا يعني الفورز يعني مشاهدات هي قلت مش بس انا, فانا يمكن من مع العالم انه ما عم بيشدني شيء جديد, ما عم بيشدني شيء جديد.
5: احنا في الاوف سمعنا صوتك, سمعهم صوتك
6: لا
5: يلا على المباشر
6: ما ما ابدا
5: ما دندن لنا صوتك.
6: لا انا كنت عم غني لي غنيه انه مشان بحبها. قلت لي شفت حب غنيه غنيت لك قلت لي صوتك حلو.
5: ايه صوتك
6: على صديق اللي صوتك حلو كثير. صح ما بحب ليك لك شغله حتى انا بالميكينج اوف او شيء بطلع مبين بالكواليس بال بيهايند ذا سين بس انه ما بحس حالي قدام الكاميرا ولا مره
5: ما حتى مره ما جيت الفكره
6: بلا طلعت مع عاصي الحلاني. كانت فكرة أنا وعاصي رجعتيني لبداية الغنية قال لي بدنا نصورها كان كورونا قال لي بدنا نصورها قلت له أوكي بنصورها هو ما شاء الله عنده كنا بنعرف عنده مثل ما بعرف شو بقولوا عندكم عنده هيك جاردن كتير يبين يعني عنده مثل
5: ضيعة
6: بس عنده غابة كبيرة وعنده خيول وعنده هيك فقلت له يلا منخفف الكروم منصورها هونيك فعملت الفكرة عيد زواجهم وهو كان عيد زواجهم هو كولات عملتها فطلعت معه أول مشهد عم نحكي مع بعض ده بس هلات يعني ما كتير بطلع
5: ما تحبش الأضواء تحب الفنان أكثر إنه هو يبدأ فرحان يبدأ هو ظهر أكثر
6: من فترة التقيت بحدا كنا بإيفنت لسيف نبيل وقت نزل الألبوم اللي هو فيه مهيوب يعني فكنت أنا موجود بالإيفنت فإجا واحد قالوا له أحمد المنجد قال لي أنا بحب هيك اللي مثلك أنه لأعماله مكسر الدنيا ومعروف بس ما منعرف شكله فأنا هيك بحب يقولون العالم أنا هيك شخصيتي يمكن
5: هو في الحاجة اللي لازمك تعرف أن العباد الكل تفرجوا على الكليبات أما ما ركزوش مع اللي وراء الكاميرا شكون اللي خلى الكليب مزيان كيف نكاكا الإخراج الحقيقة هاو كان حاولوا احنا اليوم نعطيو كاكا الحقيقة
6: سوري لأنيس قال لي امبارح بعت لي فويس والله العظيم بعت له أنا كنت الشوريل والإنستغرام وكذا عم بقول لي إنه ليك الدنيا كيف إنه منشوف نحن الميوزك فيديو منشوف ما منعرف من شكله اللي
5: المخرج
6: قال لي ما شاء الله بعد الفويس عندي بدي أوجه له تحية والله يوفقه ويرزقه ويعطيه أكتر وأكتر بهالراديو الحلو
5: عايشك ميرسي بوكو باش نكمل وإحنا باش نحكيه على الفيديو كليبات الجديدة اللي بالإي آي شنو رأيك في الذكاء الاصطناعي اللي اكتسح الحقيقة كل شيء الموسيقى وليت بالإي آي مع فنانين معناها
6: لا لك شيء عندي كم يعني ميوزك فيديو في مشهد اي اي بكون انا بحاجه له حطه اي اي ذاتس ات انا ميوزك فيديو كله اي اي كان عندي هلا اي اي بس انه مضطر يكون بس انا اذا مش مضطر بقنع على الفنان بقول له بليز انا اي اي اذا بعمل يعني سوري سوري سوري اصلا لخبرك شغله انت عارفه انه الاي اي انه ما بيشتغل شيء ما انا بعمل
5: أكيد.
6: اوكي فيني اعمل ستوري بورد فيني اعطي ريفرنس فيني ما بعرف شو اعمل انا اختار ريفرنسات فيني اعمل ستوري بورد بقلب هذا بس اكيد الشغل اللي عم بيشتغل هو اصعب بكتير الاي اي هو بتعطيه بينفذ لحاله اي اي انا بشوف وكلنا بنعرف وما بدها كتير يعني ذكاء انه ما في احساس
5: اكيد
6: راح الاحساس عم بيمشي الزلمه تمه مش هو شكله مش هو الباك جراوند فيك هو فيك ما عم بيكون في احساس وخاصه مثلا انا ادم خي وصديقي حبيبي ادم اكثر حدا لازم يعمل فيديو كليب ليش لانه أغني احساس
5: أكيد.
6: هلا سوري تقولي لي مثلا اغنيه سريعه وبيت ودانسرز تقطع ذاتس ات عادي بس فيها احساس ما انا بدي اشوف كيف عم يعني حق علينا يا قلبي العاصي الحلاني كل سكت الكلام سيف نبيل هاي اللي بدبي هلا ذكر لك اسمها اغنيه كسر الدنيا كانت بالصحراء وصار سيف يبكي هو عم يمثل نزل قشط على الارض من الرمل وصار يبكي
5: الاحساس
6: كيف بدي اعملهم بالاي اي
5: ما في هاوكا عرفنا اللي انت مكش مع الاي اي خاصه كي تبدا الاغنيه فيها الاحساس وانت تحب الدراما
6: عندي اي اي هلا كان عندي اي اي الله يرحمه بدنا هيك نترحم عليه والله يغفر له
5: الفنان الكبير هاني شاكر الله يرحمه
6: كان عم نحضر شيء اي اي بس مضطر هاني شاكر اني اي اي
5: خاطر اي
6: لانه اخر ايامي اذا بدي اخذ تيك فوتو بدي اخذ له فوتو لانه بعثوا لي صور قلت لهم ما منيح الصور بدي اخذ انا التيك ما اقدر اخذ له تيك كان وقتها ظهره اول شيء ما يقدر يوقف ولا يقعد ورجع فات بقصه بعته والكولون وهيك وتوفى
5: الله يرحمه
6: يا رب ممكن نكفي ممكن ما نشوف هلا شو
5: معناه ما زلت ما العمل الهني شاكر بالاي اي اما ما زال ما كملش ما زلت تستنى حتى تشوف مع
6: اكيد انا بالنسبه لي هلا اصلا أنا بس بترحم عليه ما بعمل شيء تاني
5: أوكي.
6: مش وقته يعني
5: صحيح الحقيقة مازال نجم بعد نجم نحكيوا عليه المشروع هذا أما قبل ما نكملوا الحقيقة الموسيقى مازال تستنى فيهم لازمنا نخرجوا فاصل صغرون نسمعوا الغنية مزيانة كيف العادة حسين ديك وش تسمعوها توت سويت على كنوز FM

0: ذوق 24. ذوق 24. مرحبا بكم في ذوق 24، متواصلين معاكم حتى الماضي ساعة كيف العادة. تسمعوا في الموسيقى البنينة هذه من إخراج المبدع أحمد المناجد المخرج اللبناني. هكا خليناه كما هو الفيديو كليب. الحقيقة قالت لي شيء ما هو فيه الفيرسيون الفيديو كليب كما هو، تعيشوه لحظة بلحظة، خاطر الحقيقة إبداع ما شاء الله عليك تبارك الله. وإحنا فرحانين برشا اللي أنت موجود في سوسة، وأكيد باش نسألوك على شنو مازال كنستناو من فيديو كليبات حاجات نجاحات، خاطر انت الحقيقة بكل تواضع انت مصدر نجاحات اكثر من فنان. راهو الفيديو كليب كي ينجح معناها الفنان ينجح، صحيح ولا
1: صح؟ انا بالنسبه لي اذا بينجح الفيديو كليب تنجح الغنيه
0: اكيد،
1: والفنان هو بحاجه ان تنجح غنيته بحاجه كثير، انا يبزد له اياها يا برجع له اياها لورا، عرفت شو قصدي؟ فانا اكيد الحمد لله منزد له اياها لقدام. الجديد في اشياء فيها نحكي، في اشياء لا يعني في في سيف نبيل بده ينزل ان شاء الله جديد، هي كمان حتكون فيها براند عالمي بقلبها عم بيمثل فيها سيف. اكيد في الفنان الغالي عاصي الحلاني في كمان تحضير. كمان حكينا فنان هلا انا وعندكم، يعني ما شاء الله الوجه خير عليكم، عم بيحكينا فنان هلا بيبعث لي اغاني بس كمان ما فينا نحكي بعد. في فيلم ان شاء الله، وفي دعايه بالسعوديه. ولقلك شيء هو في كان أكتر من هيك، بس لبنان
0: بالحق قلبنا مع لبنان، وأكيد ربي إن شاء الله يخلي لبنان بأمن وأمان وتوفى هالحرب، خطر بالحق تأثيرها كبير.
1: صح.
0: أما الحاجة اللي تعجبني في لبنان وإنه ديما واقف حتى مهما يصير، ما شاء الله عليكم بالحق.
1: صح.
0: كفنانين كمبدعين كناس معروفة ممثلين كلكم واقفين يد واحدة لبلادكم. صح. وديما رأوا اللبنانيين ناجحين، إن شاء الله ديما رأوكم ناجحين الحقيقة،
1: يعني رغم الحرب اللي عم بتصير والوضع اللي عم بيصير، انا اكيد اي بلد ما بتكفي تعمل شيء، هلا عم بدي اقول لفنان ليسوي، يعني بضل عنا الطاقه انه يلا نشتغل يلا نعمل يلا.
0: أي.
1: ان شاء الله الله يفتحها ويخلصنا ان شاء الله يا رب.
0: اكيد احنا مزلنا
1: ويعم السلام اكيد على كل البلاد، مش
0: أكيد.
1: بس انت شايفه بالخليج، شايفه حتى بتونس بتلاقي قصص هيك، ما مش شخص منه كتير مرتاح. ان شاء الله يا رب يعم السلام على كل هالبلاد ونعيش مثل ما بيقولوا كم يوم حلوين بهالحياة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أكيد الكلام معك ما يوفيش، محليك تبارك الله عليك، شرفتنا في تونس وضغط مكلة تونسية ولا ليه؟ جربت الكسكسي التونسي؟
1: أكيد، وأكل سوادي أكثر منك كمان. أكثر منك
0: أكل أكثر منك
1: أكثر منكم تنيناتكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله تعجبك تونس اكثر
1: حبيت
0: واكثر.
1: لا حبيت الاكل وحبيت كل شيء هون.
0: زور المدينه العربي متاع سوسه، الحقيقه بلاصه مزينه برشا،
1: يعني انت شفتي صار لك ايام بس
0: ان شاء الله تزور في سوسه وتشوف سوسه مزينه. شنو تقول لهم اهل سوسه وتونس اللي يستناو جديدك ويستناو زاده الحاجات المزينه؟
1: بدي اقول لهم تابعوني على كل شيء سوشيال ميديا عندي، وكل شيء حاعمله حكون مقدم لألكم ولتونس كلها ولسوسة، عن جد حيكون من قلبي. وإن شاء الله بدي أقولهم بتلاقوني هون عندكم سون قريبا بأعمال، كانت إيفنتات مصورة إن كان بميزيك فيديو إن كان بشي دراما، إن شاء الله سون
0: ان شاء الله. ميرسي بوكو، شرفتني المخرج اللبناني احمد المنجد، واكيد تلقاو الحوار كامل موجود في صفحه رسميه لكنوزة فيم. ميرسي بوكو، شرفتنا. احنا هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا اليوم من ذوق 24، ان شاء الله الناس كل استمتعتوا بالحوار، واللي فاتوا الحوار تلقاوه كما قلت لكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتيك توك. كنت معكم يسرى رحماني كوتي ميكرو، شيماء ابو بكري في الكوتي التكنيك. باي باي ناس كلها.

0: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة، تشري مليح، تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
1: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
0: مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي، لقيت دنيا اخرى تستنى فيا. ناس تحضر للصيف، سامر بادي على الكيف، اكوا جيم، بيسين وكوتش سبورتيف، صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في دي سوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين، وبعيد على الروتين، ديكوراسيون تهز العقل، امبيونس هبال، كاراوكي، دانس ومساجات في سنتر ميدي سبارك سرهلي. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا، باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسوش على خاطركم عزيز، من 18 ل 31 ماي بمناسبه عيد الامهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للانسانه العزيزه عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 100 913، والا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر هلال، وشه الشه عليكم ميدي سبا قصر هلال يهنيكم.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، واحدة واحدة للفينال.
3: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية و

0: واحد وإلا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة خمسة ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
1: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
1: أكيد، وزيد اللي فغيزان لتونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
3: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

0: بودكاست مع راوية كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز اف ام. أبعت سلامك حبك ضحكتك للي تحب، أحنا نوصل صوتك في ديديكاس مع راوية. ديديكاس كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز اف ام. ديديكاس مع راوية.
1: على سلامتكم ناس كل، مرحبا بكم في ديدي كاس. أهلا وسهلا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا. احنا معاكم من توا حتى الثلاثة على إذاعة الموجات الإيجابية كنوز اف ام. هل تعلم أو لا تعلم بماذا يحتفل العالم اليوم؟ هل تعلمون أو لا تعلمون؟ لا تعلمون تقتلك تعلم يا معتز. اليوم 7

0: ماي 2026 ومنذ برشا سنوات منذ سنة 1998 يحتفل العالم باليوم العالمي للضحك. هاي اليوم نبرنوت حتى ها ها ها اللي هي اليوم يقول لك الدراسات تقول انه الضحك في الميليو متاع الترافاي يحسن في الروندمون انه ينقص حتى في الكريس فينانسيير اللي نجم يعيش من الانسان. أمر إنه أضحك معدي ما نعرفش كنت جربتوها وإلا ليه تلقاك في بلاصة والناس تضحك وانت ماكش فاهم علاش يضحكوا مش تعرف تضحك معاهم تضحك معاهم. وذي اللي خلينا توا أكثر من 20 سنة نحكي برشا على اليوغا دوغير اللي هي تيرابي للأمانة. كي تمارس اليوغا دوغير تكون حاجة تخرج حاجة وكأنك عملت ديتوكس للبدن نتاعك. يقول لك اليوم الدراسات ماذا بيها الإنسان في النهار اللي فيه 24 ساعة يخصص منها قديش للضحك 45 دقيقة كاملة كل يوم للضحك. ال 45 دقيقة هذوما يخلي ولا السيستم تاع الإنسان الجهاز المناعي ودقات القلب وكل شيء يخليهم خير. يقولوها احنا يقول لك الضحك يطول في الأعمار ما هيش كلمة وكهولة. وساعات ناس بكري يقعدوا يبهتوك في الأمثال الشعبية اللي يقولوها لأنهم يقولوا حكم الضحك يطول في الأعمار خاطر الضحك عنده علامات إيجابية على جسم الإنسان. وقت اللي يبدأ جسم الإنسان خير معدل الحياة نتاعو الولي أطول فالضحك يطول في الأعمار. مرحبا بكم اليوم في اليوم العالمي للضحك. مرحبا بكم في برنامج ديديكاس. احنا معاكم كما قلت من توا حتى المطليث البارح قرينا هكا كستاتيو اللي قلت ربينا عليه واردت انكم تكملوا كملونا زيدا اليوم. خلينا هكا في تفعيل نظرية اتربينا عليه. كلمونا على 98 613 800 زيدا باش تعديو لديديكاس نتاعكم للناس اللي تحبوهم الكل. ما تنساش تشمتوري راوية زويتا نستناكم توا حتى المطليثة في ديديكاس.
1: ديما نضحك ديما زي عمري ما نمشي ونصيح حياتي في الدنيا سهل لو نمدى ما تروح اجري.

0: فيهاش رغيف وانا نلوج في الحفلات
1: دار ما فيهاش رغيف وهو يلوج في الحفلات
0: كيف اشتايا كيف الصيف هذه جات والاخرى مشات
1: كيف اشتايا كيف الصيف هذه جات والاخرى مشات
0: سر مالي كيف نضي صابون ومكردي بصحي عمري ما نبكي ونصيح وديما نضحك ديما زي عمري ما نبكي ونصيح فعياتي في الدنيا سهي لو نبدا ما تروحش بيه

0: قلبه يبكي وهو يعدي في الأوقات.
1: حتى اللي بحذايا يحكي معاه يكسر الإشارات،
0: حتى اللي بحذايا يحكي معاه يكسر الإشارات.
1: يبدالي من همه يشكي خسارة كلامه هز الريح، وعمري ما نمشي ونصيح وديما نحبي ما زاهي، عمري ما نمشي ونصيح في حياتي في الدنيا زاهي لو نبدأ ما تروح جريح.

0: ما يحمد في قلبه هم،
1: ناس يقولوا تحاليم، ما يحمد في قلبه هم،
0: ناس يقولوا هربت بيه ناجا من بلدان عجم،
1: ناس يقولوا هربت بيه ناجا من بلدان عجم،
0: جسمي نولي نشعر بيه اذا نسل ومنطي، عمري ما نمشي ونصيح، ودي ما نفعل في مزاهي، عمري ما نمشي ونصيح، وحياتي في الدنيا زاهي، لو نولى ما تروح البيت.

بودكاست مع راوية.

0: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
1: كونتينونتال.
0: وين نجم نلقاها في سوسة؟
1: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس تو ريسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
0: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.

0: الجيم.
1: مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي، لقيت دنيا اخرى تستنى فيا. ناس تحضر للصيف، سامر بادي على الكيف، اكوا جيم بيسين وكوتش سبورتيف. صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في ديسوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين، وبعيد على الروتين. ديكوراسيون تهز العقل، امبيونس هبال، كاروكي دانس ومساجات في سنتر ميدي سباق سرهلي. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا، باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنساوش على خاطركم عزيز، من 18 ل 31 ماي بمناسبه عيد الامهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للانسانه العزيزه عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 113، وإلا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سباق سرهلال. والشه الشه عليكم، ميدي سباق سرهلال يهنيكم.
2: وين ما تحب ووقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي تناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف. والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حاب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
3: ديديكاس ديديكاس.
4: مرحبا بكم في ديديكاس. طولنا غيبة شوية، سامحونا في خارج عن نطاقنا للأمانة. مرحبا بكم في برنامج ديديكاس، احنا معكم من توا حتى المطليثة. تكلمونا وتخليوا لي ديديكاس متاعكم الكل على 98 613 300 98 613 300. اليوم العالمي للضحك، للضحك كذا أضحك ومولها ربي. والله هو ساعات كي تجي تشوف ساعات في قلب الستريس متاعك وتخرج هكا تبسيمة، تنجم تحل كل المشاكل. معناها هكا الضحكة هذيك ما هي والداوي وكل شيء. طونك احنا اليوم شنو باش نبداو من معاكم؟ اللي باش يقول لنا ألو مع الألو باش يقول ها ها ها. دونك أول ضحية شكون؟ بسمة. يا بسمة
5: عسلامة.
4: أهلا وسهلا، أنت أول ضحية اليوم، قولي لشنو. تقول عسلامة ها ها ها وكهو
5: عسلامة.
4: ولا جوك بي كسبة كسبة. مرحبا بيك يا بسمة، نين تكلم فينا للا.
5: الله يخليك، الله يخليك عايشك بسمة من القلعة الكبيرة.
4: مرحبا بيك للا وكل مستمعينا في القلعة الكبيرة.
5: أنا جبتعكم ونسمعكم ديمو وكاني كونسنتري معاكم ونعم جو نتحدي سقوف. والله نعم جو مش مرمى.
4: شكرا ليك يا بسمة. مرحبا بك بسمة. البارح سمعتنا ولا ايه؟
5: هاي سمعتك تحكي على الرباية وتحكي على الأخلاق.
4: دونك احنا باش نكملوا اليوم، اكمل الفراغة بما يناسب. اتربينا على ماذا يا بسمة؟ اتربينا على وكمل كمل الجملة. اتربينا على شنو يا بسمة؟ فهمت سؤال بسمة؟ يا بسمة ما فهمتش السؤال.
5: تربينا على الأخلاق، تربينا على الرباية، تربينا على المبادئ الباهية، تربينا على برشا حاجات ثانيين، على الأخلاق السمحة، على تمسح الخير،
4: على صباح الخير وعلى السلام، على ردين السلام. صحيح. وقال لك سي أشرف وتربينا على رضاية الوالدي مهما يصير لازمهم راضيين. إن شاء الله ربي يرضيهم علينا. إيه سي أشرف، قال لك سي أشرف الأم ثم الأم ثم الأم، هذا تربينا عليه. أي. أكيد أكيد.
5: خليني مين تبغى من حدث التربية؟ الله يرحمه. الله يرحمه.
4: أمين. دونك ديديكاس للوالدة ولا شكون آخر بسمة؟
5: للوالدة عايش كان والواد واختي روضة بتحبي تسمع من كل ألفة جيهان كريمة فيهان بتحبي كل إذا رب عياش مخليهمي الطيب أن صحام تحبي كل وأخواتي محمد وعادل وفيصل وسام عادل شو حرد رب يخليهم ويعيش
4: آمين. شكرا لك يا بسمة, تحياتنا ليك يا لن. يلا فينا منه باي باي
5: يا وردة.
4: يا وردة ايه يا وردة ما عرفت هيش ما عرفنا هيش يا بسمة. استنى عاد استنى ما عرفنا هيش الغنية ايه
5: ما عرفتها يا الوردة الغنية
4: ما عرفت والله لا عرفتها عرفتها معتز يا وردة ايه
5: اقول شحطة لها الوردة الشنكاوي تبقى
4: ايه نكتبها واحدة تو نلقاها اوكي الله يبارك اوكي باي باي باي. شميني اليوم شميني ما حاجة مش نرمال اليوم. يلا نحب نقدم ديدي كاس الأحلى حب في حياتي, نحب نقولها ربي يوفقك في حياتك وربي يعطيك الوقت الطيب, ونحب نطلب من السيدة المستمعين يترحموا لها على أخوها إن شاء الله في الجنة وشكرا ربي يرحمه إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. جوس مرة جاية حطلنا الاسم. السلام عليكم من الماني من القلعة صغيرة, تقول حب السلام على أصحابي راديا الخليفي وناجي الخليفي وسونيا الطيف وسنين الخماري وصبيحة زمال وهدى وليندا وليم, ونحب نسمع أغنية يا البنات بانا بانا. تجاوش تقول الفنان كذا كذا, قول نحب نسمع يا البنات بانا بانا للذكاء الاصطناعي, راهو شيء كبير راهو الذكاء الاصطناعي يعني مدبيه ما عادش يتعدى معانا. اما لا مش يتعدى معانا. حبيبة الو يا حبيبة حبوب
0: الو
4: يا حبيبة مرحبا بيك من كندا حبيبة تكلم فينا. الو يا حبوب
0: الو
4: يا مرحبا
0: حويلك
4: مدام حبيبه
0: صحويتكم ان شاء الله تكون بخير يا ربي معكم اسعد ليك
4: عايش اختي يا ربي. شكرا ليك مدام حبيبه من كندا هكا
0: اي حبيبه من كندا.
4: وين تحديدا في كندا؟
0: بون اني قريبه المونيا يعني جرامبي تحديدا.
4: فما توينسا غادي برشا ولا لا؟
0: اي فما برشا توينسا فما ان شاء الله جيريه تونسيه فرتو
4: هنقول له معناها إحساس الغربة ينقص كي تراو التوينسة نتصور ولا ليه؟
0: والله ينقص شوية أكيد نشوفوا بعضنا نتلموا خاصة في المناسبات الحقيقة نتلموا ببعضنا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير الحقيقة نتلموا برشا
4: توينسة خلا ديما ملمومين في الخير. سمعتنا حبوب من البداية ولا ايه؟
0: اي سمعتكم اي
4: دونك
0: يعني بريسك كل يوم نسمع شكم من ساعات الحقيقة بحكم خدمتي ساعات ما نكملش نسمع
4: الله غالب ميسيرش احنا جاب ربي هكا تو من الساعه الاولى احنا قلنا اليوم اللي مش يكلمنا يقول الو عسلمة ها ها ها خاطر اليوم العالمي اللي ضحك ترى
0: اوكي ميلا عسلمة ومرحبا بيكم ها ها
4: برافو ويكملوا الجمله بما يناسب اللي هي بتاع البارح اتربينا على ماذا؟
0: تربينا على الأخلاق على التربية تربينا على برشا حاجات باهية على نقول صباح الخير وعسلامة وش نحوالكم والرد والسلام تربينا على الحشمة تربينا على السترة تربينا على محبة والدينا على محبة أهالينا الكل على أصحابنا تربينا على برشا حاجات باهية الحقيقة وللأسف تفقد الدواء.
4: سارة في كندا نفس السيستم بتاع التربية مع احنا يمكن هكا شوية سوسيابل في تونس نكلموا اللي ما نعرفوش ما في ساعة في ساعة ما ناخدوا راحتنا مع بعضنا حتى مع بعض هكا ما تربطناش بينهم صيلة قرابة ولا زمالة. في كندا نفس الشيء ولا كل واحد على روحه؟
0: الحقيقة في كندا كل واحد على روحه ساعات حتى يلقاه يخدم معاكم ما يقولش حاسبها الخير
4: لهنا الغربة لهنا نتصور هنا تحسوها بالقديه البرود برود الطقس وبرود العباد
0: فما برشا اي صحيح ياسر عندهم برود عاطفي نحكي لكش
4: ينجم
0: الحمد لله على نعمة الإسلام أول حاجة
4: الحمد لله
0: وتوينسة توينسة وحدهم في العالم الكل التونسي وحده
4: ربي خلينا لبعضنا ربي خلينا لبعضنا يا حبوب. قولي عزيزتي اليوم على شكون تحب تسلم؟
0: الحقيقة نحب نسلم على بابا وأمي برشا برشا برشا بكل مريت وحشته بابا نقول له إن شاء الله لبس باللطف عليك خاطر بابا مريت شوية أخواتي عماد مروان بسمة عواطف وأولادهم الكل وخاصة ولد أختي أسامة اللي سنة إن شاء الله بكالوريا إن شاء الله ربي يوفقك شاء الله يا رب هي نسمع تزغريت في دارنا يا ربي.
4: أمين.
0: وراني تزغريتي مش تسمعها من كندا.
4: أسمع نبديوها من توا تفائلوا خير.
0: نبديوها أكيد.
4: فازي يلا.
0: أكيد.
4: زغرت. ان شاء الله يا ربي نعودوها في جوان ان شاء الله يا
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد نكلمك
4: ان شاء الله مرحبا بيك
0: كان توقع بالمعنى جسكا جوان
4: ان شاء الله لا قاعدين قدرة ربي
0: ان شاء الله قدرة ربي نحب نقدم لك انت تحية كبيرة كبيرة كبيرة باش الحقيقة نعمل معاك جو
4: شكرا
0: نحب نقدم تحية كبيرة اخرى لمعز على اختيار بالاغاني
4: حتى
0: الاختيار موفق الحقيقة يعطي الصحة نحب نسلم على سيفتي جميلة برشا برشا نقولها نحبك برشا ربي يخليك ليا سيفتي محمد حماتي وراجلي وصغيراتي والعبيد اللي تعرف حبيبة الكل ونقول لهم راني نحبكم برشا
4: تحياتنا ليك يا حبو في لامين وباي باي عايشك باي باي مرحبا حبيبة من كندا نرجع للديديكاس على واتساب تقدم عز ديديكاس من القلعة الكبيرة من عند سندة الخالها رؤوف الزرالي عيد ميلاد سعيد قلوا يا خالي الغالي اليوم نحتفل بإنسان عزيز على قلبنا برشا إنسان ديما واقف معانا كلمته الطيبة وضحكته اللي تفرح القلب ربي يخليك لينا ويديمك تجي على راسنا ويعطيك الصحة والعافية وطول العمر كل عام وانت بخير وان شاء الله سنينك الجاية تكون مليانة فرح ونجاحات نحبك برشا يا خالي صباح النور أنا سوسن الكحلاوي من القلعة الكبيرة قدم ديديكاس لخويا حمدي الكحلاوي يقول له ربي يخليك لي يا أبو حميد يا غالي وربي يعطيك على قد قلبك وربي يبارك لك في كل خطوة تقدم فيها ونقول لك اللي معستك في قلوبنا ما تتوصفش وعيشكم باش نواصل معكم بالديديكاس ايما بعد سبور نيوز اللي تجيكم مع بشير ذيب

0: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
0: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين
0: أكيد. وزيد اللي في غزال تونس الكل ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

اهلا وسهلا بكم في سبوري نيوز. نبدا سبوري نيوز باخر الاخبار الخاصه بالنوادي التونسيه ونحكي اكيد على التحضيرات والاستعدادات نهايه هذا الاسبوع وكذلك الاخبار الخاصه بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نبدأ بطاقم تحكيم نمساوي باش يدير لقاء ديربي العاصمة وتم رسمي الكشف اليوم على طاقم تحكيم مباراة ديربي العاصمة باش ولا كما قلنا طاقم تحكيم من النمسا وباش يكون حمزة جعيد حكم رابع في المباراة حكم ساحة هو كريستيان بيترو مساعد أول ماكسيميليان وايس مساعد ثاني مايكل حكم فار هارالد ليشنر مساعد حكم فار رونالد برادنر والحكم الرئيسي هذا الموسم دار 13 مباراة في البطولة النمساوية مباراة كاس وأخرى في التصفيات تسبق دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي. أما دولين دار الحكم زوز مقابلات في تصفيات كاس أمم أوروبا أقل من 19 سنة وأخرى في تصفيات كاس أوروبا أقل من 21 سنة. يوم الجمعة 8 مايو ملعب دوزي اتحاد بن قردين منتصر بالعربي في الفار سفيان الورتيني مستقبل سليمان مستقبل غيبس

الجيرية. وعكا صحيح عرض لها رئيس النادي الجزائري البنزرتي سمير يعقوب عادته على الفريق في الفترة الأخيرة، وغاب سمير يعقوب عن المباريات بسبب تلقي العلاج خارج حدود الوطن. تمنيتنا بالشفاء العاجل لرئيس النادي الرياضي البنزرتي. أعلن النادي الإفريقي في بلاغ رسمي عن نفي تدقيق المدارج السفلية والعلوية الخاصة بمباراة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة الأولى، واللي باش تجمعوا بالأولمبي البيجي يوم 14 مايو بملعب حمادي العقربي برادس. وأكدت هيئة الفريق أن تذاكر المدارج الثانوية مازالت متوفرة، مشير لأنه عملية البيع تقتصر فقط على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي. أعلن فريق النادي الرياضي السويقسي والهيئة العليا للدعم لتنظيم جلسة عامة خارقة العادة مخصصة للمتداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. وجهت الدعوة إلى كافة منخرطين النادي من أجل حضور أشغال جلسة المقرر عقدها يوم السبت 23 مايو انطلاقا من

مدير الملعب اللي جيبس الغال حصة تدريبية للمبرمج الايوم وكانت الدفاع الاولي على القرار الصادر على الرابطة اللي اعتبرته الهيئة مشحفا في حق النادي ولا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للمسابقة. نجم المتلوي تدريبات وشهدت عودة وانضمام الحارس صادق يدعس للتمارين الجمعية بعد غياب تقريبا دام 18 بسبب كسر مضاعف على مستوى أصابع اليد. ويدعس ابن الترجي انتقل للعب في السياب هيدي حد مناسير الأمبير بيجي ترجي جرجيس وخاض تجربة قبرصية. نادي خليج سرت اللي بيقوم بتجديد عقد اللاعب التونسي علاء الدين قمش للموسم الرابع على التوالي. في كرة السلة الموعد مع نهار السبت باش يكون اكيد مع مباريات نهائي كاس تونس كبريات ماضي ساعة النادي الصفاقسي الجمعية النسائية بجمال 4:30 اتحاد المنستيري النادي الافريقي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. نختموا السبور نيوز بأبرز المباريات الدور خارج تونس الأوروبا ليغ 8 متاع ليل أستون فيلا نوتينغهام فرايبورغ براغا. بالنسبة للدوري المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس شختار وستراسبورغ رايو فاليكانو 8 متاع ليل. كان معكم بشير ذياب في سبور نيوز. أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك. الموعد مازال متواصل مع راوي زويدن في دي دي كاس وانتظار تليفوناتكم على 98 613 300. والموعد يجد مع الرياضة بداية من 5 متاع العشية مع فوزي وبقية دقيب في برنامج باختصار في لمن نسل سبور نيوز.

0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز افام فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج. مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. جينا اليوم باش نحكي لكم على موضوع مهم برشا، التوينسة يهتموا به برشا، خاصة مع اقتراب موسم الصيف. فاش تهتم في الصيف مخي يمشي طول السفر والعطل، هكا هو ذاك فاش نخافوا. دونك السفر والعطل برشا منا يحب يخطط العطلته على بكري ويستفيد من افضل العروض والاسعار، وهنا يجي دور البوكينج اللي على بكري بما يعرف بالإيرلي بوكينج أو الحجز المسبق، اللي ولا اليوم من أهم الطرق لتنظيم عطلة ناجحة وبأقل تكاليف. شنو المقصود بالإيرلي بوكينج بطريقة مبسطة؟ هو ببساطة الحجز الإيرلي بوكينج، الحجز المسبق للعطلة قبل الموسم بمدة، عادة بعد معناها ياخذوا قصوق قبل أشهر. الفكرة إنه الحريف يضمن بلاستو في الفندق في الفندق أو الوجهة اللي يحبها بأسعار أقل مقارنة بالحجز في آخر لحظة. لاحظوها أنتم، أدخلوا أي موقع توا وأنت قاعد في بلاستو، حط روحك باش تسافر في الشهر هذا باش تلقى أسعار مش نورمال. حط اللي أنت باش تسافر بعد 3-4 شهور نفس الوقت نفس البلاصة، ما بدلت حتى شيء ولكن بدلت التوقيت، باش تلقى البي تاح. هذا هو اللي احنا نعملوه مع ديما فواياج الايرلي بوكينج اللي نحكي لكم عليه. دونك اليوم ديما فواياج تقدم لكم عرض خاص الايرلي بوكينج تريزيرفي قبل 10 جوان وتتمتع بتخفيضات كبيره توصل ل 45%. دونك فاش تستناو باش تتصلوا بديما فواياج على الارقام التاليه باش نقولها توا، وتريزيرفي بلاستيك من توا، وما تستهينوش بالايرلي بوكينج، راهو يربحك برشا فلوس. تبدا في الصيف ساعات تصير ليا قول يا علي ما سمعتش الكلام من الاول، شبيني في ماي ما قصيتش ما عملت شيء، تلقى روحي في المعنيها في الشهر اللي هما الكبيره جويليا وأوت، نشوف الاسعار خياليه للامانه، وماذا بيا نخرج نتفرهد وكل، ولكن الاسعار تشدني بتالي. بينما كان توا كان قصوا توا قبل 10 جوان باش نتمتعوا بتخفيضات مع ديما فواياج بطبيعه توصل حتى الأقل ب 45% من السوم اللي نرقوهم بعد، معناها تقريبا ربحت اشتر. في ما تفلتوش الفرصة، ادخلوا للموقع اللي باش نقولوا توا باش ترقوا فيه الفرص الكل، لي زوتيل ديسبونيبل كل لي بري الكل لي زوفر الموجودين بطبيعة لتونس، وإذا تحبوا معناها حاجات أخرين في الموقع باش ترقوا كل شيء خارج حدود الوطن، زادة كل التفاصيل في ديما فواياج www.dimavoyage.com. الأرقام هما 50-50-80-40 أو 50-50-80-54، هذوما الأرقام اللي تكلموا عليهم توا، 50-50-80-40 50-50-80-54، وتتمتعوا بالأرلي بوكينج. مدام هو تكون اللي يهمه في العطلة المسيو يلفي يلفي وكهو. دونك احنا لدام وكتوا تمشي تكلم وتقول له راهو مشي كلم ديما فواياج وقالوا عليهم عندهم تخفيضات 45%، خلينا نتفرهدوا صيف السنين وفرهدوا صغيرات بي اصنعوا لهم ذكريات جميلة، اصنعوا لصغيراتكم هكا دي ماما حلوين انوبليابل مع ديما فواياج، وين الدليل ما يفش.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج. مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مرحبا بكم في ديديكاس، مصير معكم احنا حتى المطلثة. نصيف ساعة نكملوها بالديديكاس اللي جاونا على الواتساب 98 613 300. سلموا برشا برشا على رؤوف، يقول احلى كنوزة فاهم احليكم ومحلى جوكم احنا رؤوف وتريك وحماد وهيدية وسامية بالعيد، قدموا ديديكاس الخونة الغالي نجيب بالعيد. إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير وربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى يا غالي، وإن شاء الله نفرحوا بيك على قريب، نحبوك برشا احنا الكل. جوي زني فخسار معنا هيدية. أهلو يا هيدية، شنو حوالك؟
2: أسلامة، شنو
1: حوالك يا واسف؟ يا شكون؟ غلطت في الاسم.
2: يا
1: اروى يا راوي يا راوي يا عاد يا هادية، وين يقول يعرفوني وهكا وهز كتافي ونقول ديديكاس ما كيفو حد. مرحبا بيك يا لاله، فضلك عليك. قولي عزيزتي،
2: نخبط في مام نخبطك
1: عليك، علاش غلطت في الاسم؟
2: نخبطك عليك، حسيت باش نقدم ديديكاس لامي وربي يشفيها لي ولاخواتي ولاولاد البنات وصحابي اللي يعدي ولادهم في الباك.
1: الله ربي معهم. احنا اليوم قلنا تقول الو ومعاها حاجه اخرى، اليوم تقول الو وشنو اخر؟ يا سكي ريتك مش معدي وراه يهبل الضحك. يلا ان شاء الله ديما تضحك وان شاء الله ديما فرحانه يا هادي.
2: عايش.
1: شكرا لك، الله يخليك.
2: يا هادي قدمني
1: غنيه لمين؟ الله ربي يشفيها. شنو هي الغنيه تحب تسمع؟ شنو تحب تسمع؟ اوكي الله يبارك يا هديه، شكرا لك، السلام عليك برشا برشا، ان شاء الله ربي يعينك. نرجع بالديال تليفونات مازال عندنا وقت، تقولوش ما عندهمش وقت، عندنا وقت. يلا نكملوا بالواتساب. هي فتاه تنتمي الى الارض، تحمل في روحها هدوء التراب. شه شه ظلي لازمها القاء هذه. هي فتاة تنتمي إلى الأرض، تحمل في روحها هدوء التراب، وفي قلبها عطاء لا ينتهي، تشبه الحقول حين تزهر والسماء حين تصفو، تمشي بخطى بسيطة لكنها مليئة بالحياة، تعرف أن الجمال ليس في الظهور بل في النقاء، وفي أن تكون كما هي بلا تكلف. هي ليست مجرد فتاة بل قطعة من هذا الكون، تنبت من الأرض لتعلمنا كيف نكون. صباح الخير، أنا سونيا من نابل، نحب نسلم عليكم على دارنا وصحابي في فيليت مساكن. تحياتنا ليك يا سونيا، وقديش كلماتك بالنسبة لي جيت في الوقت المناسب، شكرا على الكلمات هذه. إن شاء الله قالك اللي تجي قد يلبس نلبسهم من الكلمات هذون، عجبوني. معنا منار. هلو يا منار، شتحوالك؟ اهلا منار من جمال، يا مرحبا يا مرحبا. هيا هلو ها ها ها، يلا وين الضحكه وين الضحكه؟ باهي سبا سبا
2: مدام راويه،
1: مرحبا بيك يا منار. ان شاء الله ايه،
2: وان شاء الله نعوضكم اللي تعبتوه معايا، ونحب نقول لكم ان شاء الله ربي نفسك ونشوف في اعلى المراتب.
1: ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. قلنا اليوم نحكيوا على
2: الخدمه.
1: تحياتي منار، اليوم نحكيوا على التربيه. على شنو تربينا واحنا صغار؟ تربينا على قلت لك اليوم نحكيه كيما البارح على التربية، وقلنا لكم قلونا كل واحد على شنو تربى. تربينا على شنو يا منار؟
2: تربينا على مقدره الكبير، تربينا على الحشمة، تربينا كي يدخل ديك للدار نقدروه ونحترموه، تربينا ما نهزوش عينينا في الأكبر منا.
1: اي وي اي وي، والله بالأخص النقطة الأخرانية قداش مفتقدينها توا، هي ما تهزش عينيك في اللي أكبر منك. قد يبدأوا ساعات ند للند ويبدأوا العمر بيناتهم فوق 20 سنة. مي شكرا لك يا منار، تحياتنا لك، عيشك يا منار عسليمة. يا حسر علينا قتلك، والله هكا والله مكتوبة هكا، يا حسر علينا وعلى تربيتنا. الأم تربي والمربي ربي، اتربينا نقولوا كلمة صباح الخير وبسم الله والحمد لله ويعطيك الصحة وشكرا وربي يبارك لك ويفضلك. اتربينا نقدروا الكبير، نوقفوا للمريض ونبجلوا ونكبروا ونحترموا ونقدروا، والأصح تعلمنا من المدرسة الشعر مربوط والوجه مغسول والظوافر مش بالجيل، الظوافر مقصوصة والطبلية مسكرة، ونزيدك طبلية مسكرة وطويلة، كلينا الفلقة والقلم باش ما نتربطوش ونزيدوا ناكلوا طريحة أخرى في الدار. اتعلمنا القسم اللي يقعد آخر وقت ينظف القسم، وآخر الجمعة يتسيق، والبوبالات تتبزع مع بي فرحات الله يرحمه، والمدرسة تتفرح وتلقانا شكون ياخذ الدور، وفرحانين بنات ولاد قبل محليهم. معلماتنا مدام جميلة، مدام رفيقة، مدام نجات يذكرهم بالخير، ما كانوش يتناقشوا على الأقسام، كانوا اللي يحضر يززي، هما اللولانين ينحيوا الطبلية وينظفوا معانا. علاش ولينا هكا؟ علاش ما ربيناش ولادنا على اللي تربينا عليه؟ علاش المرأة يتنظف القسم ولا قدام دارها ولا حومتها ينقص قيمتها؟ علاش ولينا عايشين ياسر بالمظاهر والفخفخة؟ خسارة وبرا وين وصلنا؟ ولينا وطلعنا وكيفاش طلعنا ولادنا؟ نحبوا تونس نظيفة واعية ومثقفة ومتقدمة، خسارة ومعها قلب هكا مكسور. صديقتنا اللي ما كتبتش اسمها، كلامك فيها يمكن 90% معناها من الحاجات اللي ياسر صحيحة. خسارة برشا بالحق. تربينا عليه هو الجيل هذايا، شكون يربي فيه؟ ما احنا اللي تربينا قبل، علاش ما ربيناش نفس التربية اللي تربيناها؟ معناها وين الخلطة؟ وين؟ علاش ما حاجة مش نورمال؟ راهو بكري مثلا وين جاية نرى في عركة ما بين اون دام يمكن نعطيها هكا كبيرة شوية في السكونتين وولاد صغار، والله تنت بنت، والله لهنا خاطر ديما نقول كنوز بحذا ليسي، راهو بحذا ليسي ترى العجب. حب نقول والله نداء للناس كل صغارهم في الليسيات، اتفقدوا ما غير ما تقول، اعمل طله دوره حول الليسي، وقت اللي صغيرك يقرا ما تقولوش انت جاي، امشي بالكرهبه دور، اهبط باللواج، ما نعرفش تصرف، اجا اعمل دوره في الاوقات هكا العشرة نص نهار هكا الوقت هكا تشوف حقيقه ولدك. ما فيوش باش ماوش ما تنجمش تراه في القسم، ما تنجمش، لازمك تراه في الشارع باش تعرف تربيتك هل قاعده تصلح والا لا، شنو هو الخطا اللي قاعده تعمل فيه. ماهوش مشكل انه نغلطوا في تربيه صغارنا، المشكل انه ما نفيقوش باغلاطنا وما نصلحوش ونخليه الشيء يكبر ويتفاقم ويولي عنا صغير كهل ماهوش معناها اهل باش انه يعيش في المنظومه وفي المجتمع، ويقلق برشا باش ما نقولش كلمه اخرى ما نحب نقول على ما نحبش نوصف بها حتى صغير. دونك ان شاء الله ربي يقدرنا، نعرف صعيب توا التربيه، نعرف اما ماهوش اكسكيوز الحق انه الدنيا صعبه وصغار توا صعب وكذا كذا باش ما نربيوش. العين الحمراء زادة ساعات باهيه، التربيه الايجابيه وكانه فاهمينها بالغلط، سيس بسم الله بسم الله على باب بسم الله على بنتي كيكا تخليه يعيط عليك، والله ساعات تقعد به ترى في صغار يعيطوا على ولديهم قدام الناس. قال شنو التربيه الايجابيه؟ شنو التربيه الايجابيه؟ شنو التربيه الايجابيه اللي تخلي صغيرك يعيط عليك؟ يلا نمشيو حبيبة أخرى، حبيبة أخرى، حبوب عسليمة شتحويلك؟
3: مرحبا بيك، عايشك
1: يا حبيبة يا عزيزتي. ألو عسليمة، ها ها ها، يلا حبيب.
3: ألو عسليمة،
1: ايه بلا بيه يا اليوم يقعد يغيخ في اللغتين، عمره ما صار في حتى إذا عايد. مرحبا بيك يا حبيبة، مرحبا بيك، منين نتكلم فين عزيزتي؟
3: وبيك عايشك، عايشك من خنيس.
1: من خنيس، مرحبا بيك وكل مستمعينا في خنيس.
3: بارك الله فيك عايشك.
1: يلا حبوب كمل لي، اتربينا عليه
3: على الأخلاق معنى الأخلاق وسمع الكلام الكبير والوالدين وقدروا الكبير قبل الصغير وهيك تربينا معنى.
1: ايه وتربينا في الكار تقف اذا حد مريض ولا مرأة كبيرة، وتربينا ما تقولش كلام زايد قدام الناس، ما تقولش بكل محل.
3: تربينا على هضومي، هو ما تقولش كلام الكبير، ما تقولش كلام مش باهي، ما نطيحوش قدر الكبير، نبقى وراء حد كبير نعطيوه البلاصة.
1: صارت توا
3: تربينا قبل
1: الدنيا تبدلت ولا ما تبدلتش ولا ما زال فما امل حسب رايك؟
3: هي الحق متعرف تبدلت برشا.
1: أنا
3: لا تبدلت برشا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحسن وإحنا في صغارنا وفي تربيتهم معناها ومنعش يعني جيل صعيب الحق.
1: صعيب هو صعيب للأمانة، صعيب. ما كانوش كيفنا احنا كيف. احنا كنا كيما سامحوني في التوصيف كيما الصلصال معناها كيما تشكلنا نتشكلوا ما كناش هكا.
3: هو صحيح انا راه بحكم المراه معناها خرجت تخدم معناها بالحق واوقات العمل نتاعنا ولات برشا معناها 9 سوايع الواحد يخدم الصغير ما يراش كان باش يرقد تعب باش يرقد

0: حتى والله والدينا حتى يربونا حاولوا انهم يربيوا فيهم كيف ما احنا، ولكن ما نعرفش علاش تبدلت التربية، علاش تبدلت ما نعرفش. هم اللي يربونا احنا يربوهم هما هكا ولا
1: صحيح.
0: يعني
1: نفسهم عليه. صحيح صحيح، ما فما حاجة ناقصة، لازم عرفت برشا دراسات باش تخرج شنو اللي تغير من قبل التوا، رغم ما كناش
0: صحيح.
1: ما كناش في المدينة الفاضلة قبل والناس الكل هكا جانتي، ليه اما ما كانتش بالطريقة هذه زيد ولا
0: صحيح. والله صحيح كلامك صحيح، الله يسترهم
1: وكانوا شو يقولوا. قل لي حبوبي على شكون تحب تسلم اليوم؟
0: والله نسلم على أصحابي الكل اللي سألوا عليا بما أني مريضة معناها قاعدة في الدار.
1: بسم الله عزيز.
0: نسلم على أصحابي الكل على معناها منيار، مديحة، ألفة، ماجدة، إيناس، وخياتي كل سألوا عليا وبنياتي وكهو.
1: ربي يخليهم لك
0: أصحابي
1: راهم يسمع فيك لله، وان شاء الله لاباس باللطف عليك وربي يخليكم. نبعثكم شكرا لك يا حبوب،
0: بارك الله فيك،
1: الله يخليك في لمن بيبا عايشك. انا مثلك زدتي مع الناس كل اللي معتز شنو هو كيفاش شنو اضحك اي نعطيك اكزرسيس ديما نذكروا هذا اكزرسيس مدام دليلة الغرياني اللي حياها برشا وبرشا برشا فمعنا برشا دي كوتش نحب خسارة ولي ولا كيما الببليسيتي انك تذكرهم للأمانة خسارة، وانا ولات دخلت فيها برشا المادة الحكاية معنا في تونس دي كوتش بهين على الاخر فيما يخص اليوغا دو ريغ من ليزيكزيرسيس نتفكرها مع مدام دليلة. اخو بريت قش عليك في ايدك اليمين بريت تي في ايدك اليسار خليك معايا سايب يديك من سوري سايب الدنيا ما يقصش لونتين سايب عاد يا معتز يا ابو العز يلا قول حبوبي ايدك اليمين فيها برتي ويدك اليسار فيها الكاس وقش عليك بيدك اليمين طلعها الفوق قش عليك تصب في التي الكاس ومن بعد تاخذ الكاس وتشرب. اما كي تشرب تضحك بمعنى طب اي هذايا اكزرسيس يظهر لكم تو انت تسمع فيه ما هذا التفاهه راك تقول شنو هذا اللي قاعدين يقولونا فيه في الراديو شنو هذا بدل عليا ايما مجرد انك تبليكي الاكسرسيس هذي وخاصة انك تبليكيه في مجموعة راهو بعد كي تكمل السيانس تحس روحك تحبش نقول عبد اخر اكزاجيغي على الاخر ايه ما تحس روحك خفيف راهو ما فماش عمر لضحك. نتفكر الحصة هذي متاع اليوغا دو غير والله العظيم فيها دي اكسرسيس انك تهبط في القاعة تعوم في القاعة هاني اللي فوق ما نقولوش عمري ما كنت في العشرينات ومعانا والله راجل بالكوستوم نتاعو يهبل فوق السبعينات والناس الكل قاعدة هكا بكل حب تشارك في الاكزرسيس متاع الضحك لأنه فقنا أنه هالدنيا والستريس متاعها والروتين متاعها منعنا من الضحك. شوف روحك اليوم قدش ضحكت من مرة ضحكت انت مجرد تراني تضحك كدرا وجهي الصبوح تبسمت
2: لا حول ولا قوة
1: اي ما فس عادة الحق الخدمة بتاعنا ولا تجيب لنا برشا ستريس. اش خليك في الادارات كي تدخل الدارة بل ما تدخل قلبك يتقبض تعرف اللي باش ترقى كل شيء الا الضحكة الا التبسيمة الا لا كوي شالوغ بالاخص الادارات العمومية معناها راو شيء معناها يوتر تبدأ انت داخل من عند ربي عندك طاقة سلبية خد في مخك مش باش يضحك لك حتى حد باش الناس كل تبدا هكا كشبرة دونك انت بداخل بطاقتك السلبية ترقى بالحق حد يكشبر ترقى فما اشكال في ورقة اوب وتشعل وهذاك اللي يفسر لك الشعلة هذيك الكل اللي تصير في الادارات. بينما كنت تدخل انت متبسم وتصبح ولي تلقاه زيدا قاعد نعرف عنده برشا خدمة ميسير شو اختار الخدمة هذيك يضحك ويتبسم مع السلامة ومرحبا والله تو الأمور الكل تتعدى. ديما نذكروا اللي موجود في القبضة متاع سوسة ما نعرفش اسمه ما شاء الله عليه محلي عيني زرق معروف ما كان هو في القبضة اللي مقابلة لسيد جارسون قديش إنسان بشوش قديش محلي قديش هكا أنت تدخل تحس قضيتك تقضات قبل ما تحط قبل ما تتعدى الكيس قبل ما تعمل حتى شيء قبل ما تعرفش عندك وريك باش تجيبهم ولا ما عندكش هاوكا إنسان هاوكا يذكر بعد قدش من عام على كل ما نمشي للقبادة في سوسة الراجل هيك حتى كان ما تعديش وين هو الجيشي متاعه هو تحسه يعطيك أمل مجرد أنه يضحك. راهو ضحك، راهو ربي أصلا وصانا باش أنه نتبسمه وتلمو التبسيمة بلصتها عزيزة في ديننا الإسلامي. ربي يحسبها كيفها كيف الصدقة، اللي الصدقة ديجا ربي جزين عليها برشا وتفيدنا في ميزان الأعمال متاعنا برشا، فما بالك أنك تتبسم إيجال الصدقة. تواصل معاكم، يلا بس بونا تبسيمة المنزيين حتى وانت مكشبر، حتى كان متعارف مع المدام توا تبس، مش انت عندك مدام قلي عليك شغلي متعارك مع المدام تبس، متعارك مع المسيو تبس، الصغار هبلوك تبسم، الكريديات كلنا عنا كريديات تبسم، الكاوت فروج تبسم، القرض ما حبوش يعطيوك من اللي راحة تبسم، تبسم كهو. احنا مزلنا معاكم حتى المطلقة.

نواصل معكم باللي ديديكاس اللي جيتنا على واتساب 98-603-300. مرحبا بيكم. للأسف مش بكملوا ناخدوا تليفونات خاطر ما حدش وقت ايما مش نكملوا نقراو الواتساب باش متغشوش علينا. أما المثلوثي تحب تقول والدها سي بشير المثلوثي إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا بابا يا عزيزي وربي يخليك ليا وإن شاء الله ديما مفرحين كل عام وانت بخير يا سي بشير. جوايو جوايو.

هكا المساج قال ها ها ها بضحكة من القلب للقلب. نمسي عليكم على كيفة المستمعين مع باقة ورد وفل وياسمين من المستمعة الوفية مدام فوزية القلعة الكبيرة. تقول الضحك أنواع سيدي خويا، فما الضحكة النابعة من القلب الصافي والطيب، وفما الضحكة الصفراوية اللي يضحكها اللي قلبه مريض وعنده نقص في روحه، وضحكة الفرحان اللي زهيت له في النوار كيفكم وكيف اللي ما يحسبهاش وما يخمم في شيء وديما يحمد ربي على كل شيء، واللي يفرح في ساعة الضحكة تطول في العمر وتخلي أي قاعدة ولما مزيانة والوقت يتعدى في ساعة في الخدمة ولا في أي مكان. إن شاء الله ديما فرحانين وزهين وضحكين وفرحانين، وباش نعطيك نكتة باش تضحكوا. قالتها مدام فوزية أوكي تقول النكتة. فما راجل ماخو مرا عينيها فيهم لحول، يا أخي راجلها تخل من خدمته مش بتقرأ، نعرف نيتك طيبة من مش بتقرأ. عسلي ما نحب نقول البابا رك أنت أحلى حاجة في حياتي، وربي طول في عمرك، وأنا ضحكتي كيف نكون بجنب بابا ربي يشيلي أمي ويخليها لي. عسلامة كنوز ويكيب ديديكاس، ها ها ها عندي منسى معكم فيما يخص تربينا علي، حطوا غنية رؤوف ماهر جديدة تلخص الموضوع الكل بالحق سيد الكل. تعديت ديجا محليها ومحليها الكليب، تفرش معتز ملا كليب ملا نعيمة الجاني ملا صالح الجدي ملا تونس، والله ملا نعيمة تقول ولدها معناه منعرفش كان مش تراها تبدي تقول بالحق السين لا غران نعيمة الجاني بصراحة ما نعيمة شيء كبير، محليها الكليب محليها المساج اللي وصله، ولا احنا ما حكيناش عليها الغنية تعديت هي وهي تلخص بالحق الحياة هكا والتضحيات اللي إن شاء الله مذبية كي تفرشت عليها. والله إيش نواجه في بالي، قلت إن شاء الله اللي باشوليه واللي يقرأوا زد صغار يتفرجوا عليها باش يعرف إنه نجاحه حلمة والديه وبوه أم وبوه، معناها لازم ينجح على خاطره أوكي، أما زيدة من حقه عليهم إنه هما إنه هو يفرحهم. إن شاء الله ربي ينجح الكل. باسم المحبة والشوق أنا ليهام بن صالح، أنا بقول لأخواتي الكل محمد علي وخيري بن صالح وعاشمي العربي، ربي يحفظكم لكل مكروه ويفرج عليكم، ليكم وحشة كبيرة وتهدير غنيت يفرج ربي، وبوسة كبيرة الصبوحة الغالية. أبا نقدم لكم تحية ليكم وقول لكم تربينا على الجار قبل الدهر، وربينا وربي وصانا على سبع جار، والكلمة الطيبة واحترام الكبير، وتربينا على أي مرأة كبيرة خالتي عمتي وأي راجل كبير عمي وخالي، وتربينا أمي تقول البابا في ضمانة ربي كيف يمشي يخدم، بقينا لتوا نقولوها لرجالنا صحيح ولإخواتنا كيف يقصدوا ربي، وتربينا الأقارب أحبابنا مش الأقارب عقارب كما يقولوا البعض، وتربينا على الوفاء والإخلاص، واللي يقصدك وانت عندك ما ترجعوش، حتى وانت ما عندكش ما ترجعوش، تربينا عليها. هذه تلقاك تبدأ تلوج له في حل، معك يجيك حد يشكي تلقاك تبدأ هكا تلوج في حل باش عم كانت مش متعاون اما ترقى شكون يعاون. مساء الخير الخيرات والدولارات حلوة. انا كريمة من القلعة الكبيرة، نحب نهدي اغاني نجاح لبنتي بمناسبة الباك، ونكمل الجملة تربينا على الرخاء والشدة كيف ما نقول امي ربي خليها لي. عيد ميلاد عبد الرزاق اليوم، نقول كل عام هو بألف خير ربي نجحه ويوفقه. نجوى تقول والله ربينا على حسن الخلق وعلى الاقدار الكبير والصغير واحترام الجار للجار، نخاف من الجار والمعلم وربي يهدي وليداتنا ويصلح في حالهم. انا وفين حب نعز حب نهدي تحيه لابني رسلين وايوب بن عم بن عمر، نقول لهم ربي نجحكم في الباك، ونهدي لهم غنيه ادمي يا راويه. ربينا نبهو كيف نطلعوا على السطح نقدروا الخول الكبير وناديو له سيدي، وما ناكلوش معاها في نفس الصحن، ولحمات ناديو لها لله ولحمون ناديو سيدي للقدر والوقار والاحترام. والحمد لله مازلنا على ربيتنا، والكلمه يرحم من ربه عندها ميزانها، وكيف تعرضك في الطريق واحده من معرف امك وتقول لك مفوحه الريحه ما تتشريش بمال الدنيا. والحمد لله بسمه الفرادي هذه عندي صاحبه بالدنيا وما فيها فوزيه مليحه، ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وصغارك قد ما نوصفه شوية تربية وأخلاق، وتحب الناس كله تلقاها وقت الفرحة والغسرة يرحم من ولده رب آمين. حب نقدم ديديكاس لصاحبتي الغالية ألفة وصاحبتي أمال، ونقول لهم ربي ينجح بناتكم في الباك وإن شاء الله تفرحوا بهم. ونسمع الزغروتة سوسن من القلعة الكبيرة، تحب تهني رجلها بعيد ميلاده وتقول له كل عام وانت الحب وربي يخليك لينا يا أغلى حاجة في حياتي. أنا نورا ليغال مسعدين، سلم عليكم على كامل الفريق، ونهني بنت أختي جوري كل عام وهي حية بألف خير
حنين من إيطاليا تقول يعطيكم الصحة على الضحكة، وإيش خير من الضحك. نحب نعمل ديديكاس لأولادي حسني وعمر ومحمد ونهدي المغنية عزيز على أمه زيد بناتي ياسمين وشذا وراجلي الهادي، قال لك أضحك وموليها ربي سي معتز والقل وأملى القلب بالفرحة. أنت تطلب وين اللبي، نحبك ومنيش مخبي. الكل يهون والضحكة تزين نظرة العيون، ايه وتبسيمة جميلة صادقة للجامل لتخون وافرح واملك وحوز واسمع أحلى كنوز. اي اي اي اي اي حلوة. هذا أمين بوسنينة، شكرا ليك أمين. هذا أمين من حي النزهة، تحياتنا ليك. حاب نهني صاحبتي منال بالتخرج بتاع بنتها أمل ونقول لها الحمد لله تعبت تعبت ولقيت. أنا تربيت أنا وأخواتي أنا 6 بنات، ما تعمل حاجة إلا نقول أمي وبابا، وزيد تربينا نحترموا جيراننا وكبارنا. أنا رغم بعيدة عليهم ناس كل يحبوني ويحترموني. بحب نهني صاحبتي فاتن بالحاجة بعيد ميلاد بنتها غيدودة باسمي وباسم أصحابها اللي يخدموا مع الكل. ليلى وملسم بعد ديكاس لعشيرة عمرها وداد، تقول أنت أعز صاحبة وبرشة كلمة جميلة. أمل مثلوثي تحب تقول بوها بشير مثلوثي كل عام وانت بخير. السلام عليكم سامي ساسي من إيطاليا يسلم علينا وعلى مستمعين كنوز الكل. نصري مامية من زاوية قنتش تقول أمس نسيت ما عملتش ديكاس الأهم زوز كانوا سبب مشيتي العمرة اللي هما خويا زياد مامية وأختي سهام، نقول لهم ربي يخليكم ويوسع في رزقكم آمين وربي يرزق كل مشتاق. وآخر ديديكاس أنا أميمة من مستير أبقى ديديكاس لأمي وبابا وأخواتي، ونطلب بينكم غنية يا بابا نحبك. احنا هكا نكون وصلنا للختام. إذا قالوا الضحك بدون سبب قلة أدب لا تسمحه، فقط أعرف وين تضحك وأعرف الوقت المناسب للضحك. ساعات وين ما لازمكش تضحك في اللي مومون خايبين، معناها الناس تلقاها على اعصابها، معناها عندها حاجه، عندها ظرف خايب وانت تجيها ها ها وتبناليز الحكايه، اذا كما يجيش ايما اضحك عمره ما كان قلت ادب لانه كما قلنا مفيد. طيب سيبي قبطي ماذا بيا والله شو يتصور معتز احنا راوية ما تتصورتش في ديديكاس، اما الكواليس اللي قدامي هي اللي لازمها تترى. ريت كتاب من صغير. طيب سامي راكب في راسه. طيب سامي قمت. يلا باي باي باي باي باي باي معتز الشنطوري، باي باي مستمعينا الكرام. كنت معكم راوية زويتن من ليكم بارشا محبة في امان الله وشهية طيبة في رمان، باي باي.

0: أوجي.
1: هلو ماي فادر.
0: هلو هلو هلو هلو بولد أختي. هلو مولتي 850 دينار ضربة واحدة.
1: والله كذلك
0: 850 دينار شهرية.
1: يس
0: ولدي محنك حطيتهم باسم دجدجة.
1: هي
0: خطر هي وقفت معاك.
1: هي قال لك كان بيالة باسم شكون تحب نكتبها لك. قلت لك اكتبها لي باسم دجدج. هي اللي تعبت عليا وهي اللي ضحت معايا مش خرجتنا في احسن حلة.
0: كمبيالة
1: هي
0: انا جخاني في الكمبيالة.
1: ماي خالتي انا مشيت بحذر الحانوت. قال لي تعرف تذبح؟ قلت له يس. قال لي ما نعرفش نمشي ناخذ دخان نتعدى نعمل طلع على المراه نرجع لك نكاك ذبحتهم الكل. قلت له باه نهاك كماشي نذبح تليفوني تاع صارش نمشي نكلمكم نقول لكم راهو بدا يخطب فهمت. نحي ليه الخيط في الريجلاتور ولا في الريجيتيناتور هذاك شو اسمه ونحط ليه خيط تاع السرجان تاع التليفون. قعدت نهاكاك ذبحت لهم العلالش الكل. من بعد تذكرت لي انا ما رجعش الخيط تاع الفريجيدار. رجع مولاي الحانوت قال لي اش تعمل؟ شبه الفريجو مش يخدم. قلت له عجل تليفوني تاع السارج. نحيت لك الفريجيلاتور وحطيت لك السرجر تاع تليفوني. ايه قال لي الحم تن. قلت له وين الحم كنتن ماله الا ما ليه صحيح ولا لا خالتي؟
0: صحيح.
1: قال لي مالا تعرفش كيفاه؟ شاد الكامبيالة هذايا باسم شكون نحب نقيدها؟ قلت له باسم خالتي اللي تعبت علي. قال لي هذايا حقك باش تجيب لي حقي. قلت له لا دادا. قلت لي خالتي دبر خدمة مهما كان الثمن.
2: كلوز كلوز ضحك وموسيقى.

0: نجيب.
1: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة، أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة رافيا كات وتحل على كات فسات في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي فيه شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوت الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie. مش قلت لكم لا قبل ولا بعدو؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل اللي غالي.

0: والله ما عقلتك. وش هذي ساتمي؟
1: ماكينة.
0: ماكينة؟ سيدي شادي شاينا ماكينة. يا أمة ميتي ما بها قلبها يا أمة.
1: سيش عليها.
0: بيحي بيحي. هما ملينا. شوفي سيدي شادي شاينا ماكينة صابون. وش هر الجيه يجينا ماكينة طماعي.
2: يا للا عسعود. بقوا شفوا. بتلك أخبر لك.
0: يا للا صفية. يا راحي. شوفي سيدي شادي شبارينا.
3: أي يمشي القيم. أي ما شلش.
0: هلا صفية هلا صفية
2: شبيك شبيك شبامة يغيبلت قانا زغر في القويلة.
0: شوفي سيدي شلي شليك ماكينة صابون.
2: ماكينة صابون في هالسنيدق هذا كونش انتا كيلو نص. هز هز هز عليها ما حشتيش.
4: عدى عسلامة لنا.
2: الله يعينك.
4: الله يهنيك.
2: مبروك عليكم الماكينة ولادي.
4: يبارك فيك. ان شاء الله نريد نعملوا بها كيف.
2: كيف هذيك بتاع كيلو نص نعملوا بها كيف؟
4: شنو؟ كيلو نص؟ شبيه هذي؟
0: سيدي شادي ربي يخليك ويرحم الله والديك ويشد لك بصحيحتك على هيك ماكينة الصابون. هي نتو عاد باش نرتاح. هي صغيرة لمكينة بيه يزيني هنكون نغطسة في الجر.
4: يا صابون متاعك يا بنت برا هز الكرزونة طرحها لفوق. ماكينة الغناء متاعك تكسرت مشيت شريت واحدة منها الزرقون ولات كيلو نص وصابون.
2: إن شاء الله مبروك عليك يا شيخ.
4: يعيش
0: هرة هرة
2: ما كنت لمعين هاي جاية في الثنية.
5: كنوز ضحك وموسيقى.

0: انا نشتاق 13 صلي على النبي بدي قرب 13 حيش فيكش هاي هاي ظهري بتفتل تروى ابا بابا من الليلة هاي هاي هاي هاي هاي هاي عملت فوم اوف ما انا
1: فوم اوف ما لي عندك الحق حتى هي بارتي قوية ياسر هذي هاي هاي فوهبي
0: صاري هذي هاي فوهبي
1: هذي هاي فوهبي ما قلتهاش
0: شو شو شو شو يا مراك فاش الفن نكبولو سعده لا عاد لا موسيقى لا لا صوت لا لبسة لا بدل حوايج حوايج غني روبة غني تفرج
1: اي بابا هاني نتفرج
0: توهذي توهذي نبغى نقول برجال الكل هاكي قدوسة ما فهمش اش ما عجبو فيها العادية ما فيها شيء زيت
1: نعم اش قلت؟
0: لا لا جاتني فكرة جيت شغلات بعد تخلي بعد بعد
2: كنوز كنوز ضحك وموسيقى

سينيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس B2B. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مضطرب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية، تحميل من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحايل. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.

0: fréquence FM.
1: Les ondes positives.
2: Les ondes positives.
3: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كراسي طويل وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
4: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريانس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين، ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فارييه، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني، مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في ساموراي كوفي لاونج، زون توريستيك كلينيك لي اوليفيي خزيمة سوسة. بور توت ريزيرفاسيون 51 112 101، 51 112 101، فيسبوك تيك توك انستغرام ساموراي.

0: صاحبتي وحشتيني قوي قوي.
1: هلو.
2: تعالي تعالي كم سدون سدون.
0: والله وحشتينا. انت جيتي امتى؟
1: Just two hours ago انتي. وانتو كمان وحشتوني قوي قوي قوي قوي.
3: ضربة هو ايه؟
2: احكي لي اخبارك ايه؟ اخبار مامي؟ اخبار دادي؟ ايه اخبار امريكا؟ ايه
1: امريكا is fine بس مام and dad يا علا مش كويسين خالص.
0: ماتوا امتى؟ قصدي مالهم؟
1: طردوني انتي. They kicked me out.
4: قرار اتاخر 30 سنه. والله ماما هي لسه داخله وانا اقسم لك بالله ما طايقها. نهار يا ميمي. نهار حبيبتي.
2: ليه عملوا كده؟ ليه
1: قال ايه؟ محمليني مسؤوليه عدم جوازي لحد دلوقتي. Do you believe this bullshit؟ قال بيقولوا ان انا علشان من كتر ما انا عروسه فول اوبشن وفيا كل حاجه يا حرام يا حرام العروسين بيتعقدوا and they run away. بطفشهم يعني بالعربي.
2: لا في دي عندهم حق. صدقي صعبتي عليا يا ميمي، صعبتي عليا. لكن الازمه وصلت هناك وانا اللي كنت فاكره لما تقفل خالص هنا اجي اعمل عندكم انتداب.
1: تيجي تعملي ايه عندنا؟ هلا مام بعتاني هنا وقالت لي حسك عينك ترجعي لي امريكا تاني غير وانت صاحبه في ايدك عريس.
2: صاحبه ايه؟
1: عريس.
2: عسل عسل
4: لول.
2: صاحبه ايه يا حبيبتي؟
1: عريس.
2: سهلك انت هتحب عريس. اذا كنت انا مش عارفه.
0: يا بنت اسكتي يا بنت لمي نفسك. معلش يا بيبي هي مش قصدها هو بس يعني يا حبيبتي اصيان المواضيع هنا صعبه شويه. والله البنات بيبقى فيهم كل الامكانيات وبرضه الحكايه بتقف ما تفهميش ليه. وبعدين ما تاخذينيش انت طعمه ولذيذه بس ما عندكيش يعني اي حاجه زياده عن البنات عندنا.
1: لا فيا انتي الجنسيه.
2: هي قالت ايه؟
0: لا ما بعرفش انجليزي.
1: الجنسيه دارلينجز. انا عندي الجنسيه الامريكيه. مام قالت لي ان كل الشباب في مصر هنا هيجروا ورايا علشان ياخدوا الجنسيه الامريكيه.
4: جنسيه يعني فلوس يعني شغل يعني موزس يعني خروجات وانجلينا جولي وعبط.
2: لا لا لا على فكره الموضوع ده مش هيفرق قوي كده زي ما انت فاهمه على فكره يا ميمي خالص يعني. لا لا ده كان زمان. دلوقتي عندنا شباب مخلص. لا لا لا ما بيحلموش بالسفر لامريكا والحاجات دي خالص. الشباب النهارده جيل حازم مثلا ده شباب رومانسي شباب مخلص شباب وطني عمره ما هيبيع مشاعره عشان باسبور. اسالي انا هندل حازم. تعالى يا حازم قول لها.
5: هاولي بصراحه يا بيبي يعني انا ما خدتش بالي منك خالص في الاول بس بعد ما شفت يور بيوتي عماني وخلاني مش شايف غيرك خالص. ممكن تقبلي مني الوردة المتواضعة دي وهي هتقولك على كل التوك اللي أنا عايز أقوله؟
6: ولا حاسب ولا إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ وإنت ولا إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟
5: رايحي شوية يا حاجة. بيبي ممكن تاخدي الفلاور دي مني؟
7: كنوز ضحكوا

0: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي و دي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بينا على الواتساب 21 919 888.
1: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
2: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينغ 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينغ 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط الترقية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس، وين يحلى الصيف. والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر، تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر الهلال والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايير وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكون في مارك موبل.
4: ايوه، ايش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
3: لقيت سالونات بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
4: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما، يعني 5 سنين.
3: اكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

0: آخر الأخبار الرياضية، التحاليل الفنية، الأخبار الحصرية، التحقيقات اليومية وأخبار الجمعية في البرنامج الأكثر شعبية اللي يجيكم كل عشية من 2 للجمعة من 5 للسبعة مع فوزي وبقيت ليكيب في باختصار على كنوز اف ام. باختصار مع فوزي.
1: خير، اهلا وسهلا بكم، تحية للجميع، مرحبا بمشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكل من يتابعنا من تونس ولا برا البلاد. تحية لصديقنا معتز الشمطوري، اهلا وسهلا سيد معتز، تحية ليك، ان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله مستمعينا الكل يكونوا بخير. صديقنا مكرم اللقام المكتسح، مرحبا.
2: مرحبا فوزي، مرحبا.
1: اهلا وسهلا
2: صديق فرود فيفحة، معتز اللاعب رقم 20، استاذنا اللي في الثنية، ان شاء الله يلتحق بنا
1: اكيد، مرحبا بيه. ما يتعطلش،
2: مرحبا بكل من يتابع برنامج هذا الاكثر استماعا في الساحل الكبير وخارجي.
1: شكرا لك.

0: باريس سان جيرمان
1: الحركات فريق
2: وتسجيل هدف بشكل في اقل من
1: وهذا اللي خدم عليه يبدو هو
2: جداً. هو نفس الفلسفه نفس الفكر نفس الكوره الضغط العالي البحث عن المساحات التحولات السريعه وفنيات عاليه جدا من اللاعبين معناها فعندك ان تريو اوفنسيف القدام اللي عندهم جوده فنيه عالية جدا لعب كيما كفارا نعرفوا اللي التحق بالفريق وسط الموسم فارت يعني لابار اللي قدمه وقت اللي هو قبل في نابولي بتوتر العباد ما كانش تتفرج عليه برشا صحيح هو لعب موهوب وفنان معناه مش من نابولي من شو اسمه هي روبين كازان روبين كازان الأخضر اللي تلعب الأخضر حاصله لكن ما كانش عنده أكل العودة إلى الوراء والمساهمة في العمل الدفاعي وما كانش من نوع اللاعبين كله يبذل برشا مجهود في التغطية هذا الكل مع باريس سان جيرمان تبدل حتى إذا كان في البطولة الفرنسية من الأول ما كانش يقدم في الإضافة كبيرة ما نقولش إضافة كبيرة ما كانش يقوم بواجباته الدفاعية خاطر لويس إنريكي يحب الملاعبية الخدامة مش فنانك هو عمل شي تحب لا يلزمك تكون عندك جودة كبيرة برشا ويلزمك زادة خدام هذوما هذا البروفيل اللي يحبه لويس إنريك دونك كفاراتسخيليا كلاعب تطور كثيرا وأشواط كبيرة مع لويس إنريك دونك والبارح شفنا بايرن من بايرن ميونشن ماهيش مش في يوم
1: في
2: احسن حالات تنجم تقول بايرن راهي 90 دقيقة معناها خلقت صحيح برشا وضعيات لكن ما فماش فرص
1: حقيقية
2: سامحة حقيقية
1: فما ممكن زوز
2: فما زوز في 90 دقيقة شوية
1: فما, فما زوز زوز أبار الهدف فما كورة نحاها الجارديان كانت فما كورة ضربها لويس دياز الحقيقة كانت نجم تدخل بسهولة على كل في النهاية هذاك اللي كتب تحية صديقنا بدر الدين يقول سي سي باري تحية ليك تحية سي عبد نبيل خليفي سي كمال بن عبد الله تحية ليه تحية الهادي هريش قالت لي بربي سلم لي على مكرم اللجام
3: تحية لها تحية لها عندنا برشا
1: تحية لها صديقة عزيز اي مصباح لتياحي وهي عندها راديو ربي يعينها وربي يوفقها تحية لكل من يتابعنا وين
2: ما كان تعرف فما رقم بربي ما مش اني فقت فيها قريته اليوم قال لك يا سيدي في من اللي بديت الشامبيونز ليج من عام 56 حتى لتو هذه رابع مرة فقط باش النهائي باش يجمع زوز فرق ينتميوا لزوز عواصم اوروبيه مختلفه
1: تبع فيها رابع مرة
2: زوز عواصم يلزم تكون عاصمه
1: يعني
2: في
1: بلادها في كره القدم
2: مش برشلونه ولا
1: اوروبيه ماهيش عاصميه كيما افريقيا مثلا
2: هذه الرابع مره فقط
1: شويه بالكل
2: شويه المره الاولى كانت في عام 62 بين مدريد وبنفيكا ريال تمثل مدريد بنفيكا تمثل
1: البرتغال
2: بوشكاش ماركة 3 بونتو المدريد لكن خسرت كمان مع بنفيكا 5-3
1: مرة ثانية
2: المرة الثانية 66 ريال مدريد ضد بارتيزان بلغراد مدريد عاصمة اسبانيا بلغراد عاصمة يوغوسلافيا ليبوك
1: بارفي
2: بوشكاش موجود في تشكيلة ريال مدريد اللي فاز باللقب المرة الثالثة 71 أجاكس أمستردام وباناثينايكوس باناثينايكوس أثينا
1: يونان
2: سي بوشكاش هو وقت مدرب باناثينايكوس المرة الرابعة بيريز بي اس جي ارسنال بيريز لندرا الفينال في ملعب بوشكاش
1: مالا صدفة شكون لقاها هذيا
2: هذوما لي جورناليست ايطاليان
1: ولا ذكاء اصطناعي
2: لا لا هذوما لي جورناليست ايطاليان الا اني نعتبر انهم
1: اقوى وحيد في اوروبا
2: في الصحافه الرياضيه للميور
1: فماش العالم
2: فماش كيفه
1: في العالم
2: بون في العالم ما نقراش في
1: ما نتصور اذا انت خاطر ديما احنا روبير هو اوروبا
2: لكن معناها
1: مش طاقه كره قدم
2: لا لكن واحد يبدا يا اخي مطلع على لا بريس فرونسيز انجليز ايطاليان ساعات اسبانيول لكن للصحافيين الرياضيين الايطاليين هما الافضل حسب رايي
1: واضح يلا نمشي لنقطه نظام
4: نقطة نظام
1: نقطة نظام يلا مكرم
3: نقطة نظام اليوم الحقيقة مش نحكي على اقتراب الموسم السياحي في إطار استعداد ولاية سوسة للموسم السياحي صارت جلسة بين ضم ولي سوسة كاتب عام ولاية سوسة القيب محمد لول وكاتب عام بلدية سوسة ومدام ابتسام سميدة مديرة في بلدية سوسة واليوم تم ضبط المساحة يجب استغلال هذه متر ونص قدام

0: المحلات في المدينة العتيقة وتنظيم الانتصاب في المدينة العتيقة. بادرة تذكر فتشكر، برافو الولايات سوسة، برافو بلدية سوسة، برافو كل واحد ساهم في باش تصير الحكاية هذه. خاطر اليوم لينا في كل موسم سياحي راهو فوضى عارمة. اليوم التنظيم باهي، عملوا خطوط وكذا. أكثر منك فوزي كأول بلدية في تونس ولأول مرة رقمنا كانت بلدية سوسة أول بلدية عندها تسيب الويفي في المنشآت بتاعها، أنا عندها الويفي خاص بها. اليوم أول بلدية توفر أبليكاسيون للمواطنين وللمسؤولين اللي تشوف رافعات فضلات من الشاحنات وشاحنات خفيفة تطبعهم بالابليكاسيون، تشوف الكاميون وين قافي حارياض هاو جاي تسوق لحد كأول بلدية، وهذا في إطار رقمنة الإدارة في بلدية سوسة.
1: مرحبا بالأستاذ منصوري، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بمكرم، مرحبا بمروان، معتز وكافة مستمعات ومستمعين كون زفان
0: في المباشرة. سي فوزي
1: أهلا وسهلا.
0: باش حتى واحد يخذ البخة
1: الله ما كمل لك
3: الله يتوهى حرجنا معناها تو
1: قل لي استاذ شحوالي صافا لبس عليك
3: خذوا المناصب والكراسي من الوطن.
1: هو مكرم ما يعرفش اللي إقالة مساعد كاتب عام في النجم الساحلي بسببه هو
0: بسبب ديالي؟
1: اي بسبب مكرم لقى
0: خاطر شكرته؟
1: اي
0: والله فما قبل
1: تبيك بها معلومه ولا توا صارت
3: ولا تفدلك
1: والله احنا في لونتير
3: تفدلك
1: شي برا. لا
0: سيدي نقول لك حاجه،
1: قيل اقيل السيد حاتم العابد بسبب شكر مكرم اللقيم له
0: هو اسمعني هي المناخ اعطيهم المناصب
1: واذا راهو واذا راهو كلام على لسان سي حاتم
0: باهي. واني اعتزوا بشكر السيد حاتم اللي في نهار من نهارات انتقدته وبعدين اللي شكرته وقت يلزم نشكروه نشكروه راجل فاضل جات على سبيل الدعابه سامحني. ثم مدرب مرة قال لي اتباعات وادي الجري قال لي بربي تكلمني راني يعني بخلصش كذا كذا تكلم. قلت له صديقي لو كان تكلمني لك مش تخلص بدل الحياة خليها في ستة ربي وقت تخلص تخلص راهو الجامعة تعمل عكس اللي نقول عليه أني إذا شكرتك راك يدمروك. مرة سي مختار مختار قلت لي تصور أنه إياه
1: يذكره
0: مش نعبد فيه سلفي تعرفش قال لي قال لي بربي ما تهبطش حتى نخلص معناها كده يهبطها ما يخلصش.
1: واضح الشكر مكرم لقيم يسوي إقالة
0: الإقالة هذيك تاج فوق راسك راهو خاطر أقالوك خاطر أني شكرتك خاطر أني قلت الحقيقة.
3: والله خلينا نتفاعل مع الخبر هذا.
1: أي لا خبر راهو دقيق جدا يعني على الأقل على لسان على لسان سي حاتم. سي حاتم قالوا لأصحابه الكل معناتها أنا معناتها تحية لي سي حاتم السين فاضل ومن الناس اللي خدمت النجم الساحلي بقلب ورب وبذل جهد كبير وكان نقل يومين من المكنين السوسة دون أي مقابل على حسابه الخاص كل شيء وكان يجتهد لإنقاذ النجم الساحلي.
0: في بالك تهمة شنو ولا سامحني
1: المساعدة
0: تهمة قالوا تعطي الأخبار المكرم لقاب
1: قالوا لكم مش صحيح.
0: سيدي خليني نقول لك حاجة
1: صحيح والله لا صحيح
0: خليني نقول لك حاجة ورحمة أمي والله وراس بنتي
1: صار أنت في بالك بالحكاية
0: خلوني بكري ورحمة أمي وراس بنتي والله العظيم حاتم عابد يمكن كلمته مره وعندها وقتها
1: مره وثم بالواسطه نتاع شكري بن حسين بن
0: مسكين اللي كلمني
1: ولد لؤي بن حسين
0: حتى وجهه عرفته في الاخر
1: باهي نمشيو لشهر لحظه ثم نعود والله
4: تسمعونا على 105.1 في سوسه حمامات وزغوان و98 في المستير والماديه وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
5: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
6: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الأشهر الأخر؟
5: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
6: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
5: أحسن اختيار مع المزوغي ميتال واحدة واحدة للفينال. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
7: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
8: كونتينونتال.
7: وين نجم نلقاها في سوسة؟
8: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم جم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
7: بنو سيرفيس سوس العز اللي يوتيك
4: باختصار مع فوزي على كنوز اف ام.
1: 18 دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بمستمعينا مشاهدينا. كلينا مروان في دخلة يعطينا الدخل وبعد استاذنا نعطيه دخلته.
3: اي دخلتيني خذ مروه
1: لا لا لا لا لا لا
3: دخلت محفوظه. مانيش دون اطاله، دونك مادامنا احنا قاعدين نقترب رويدا رويدا من كاس العالم اللي تنطلق ان شاء الله في اقل من 40 يوم، دونك قناه فوكس سبورتس الامريكيه هذه بشره كبيره لاحباء كره القدم، هذه خدمه لا يحلموا بها كل المغرومين بكرة القدم. تحب تنتدب محب متابع للكرة القدم بدرجة محب، مهمته شنية سيدي؟ يتفرج على 104 مباريات متاع كأس العالم اللي فيها 104 104 ماتش، يتفرج عليهم الكل من مكتب في تايم سكوير في نيويورك، ويتقاضى $480 على كل ماتش. معناه يعمل شهر في تايم سكوير في نيويورك، يتفرج على 104 ماتش ويروح $50,000.
1: ننصحهم يلا بشكون؟
3: معتز كان يهبط.
1: لا لا لا عندي انا عندي شكون تحب تنقلهم؟
3: قول
1: مروان فيفا.
3: لا انا جرف عندي التزامات انا، مش خاصي يا ريت.
1: انا متاكد يعطيك كونجي
2: بربي. الالتزامات دي باش توفر لك 50,000 أورو.
1: 150 مليون يا صاحبي. لا وين؟ في التايم سكوير.
3: في التايم سكوير تفرج على الكل.
1: مش شايف بلاصة في العالم.
3: معناها متعة وفلوس.
1: ولا والامتيازات الأخرى عاد.
0: مستر في الدخلة.
1: بالله عليك.
0: ولا في تعليق. مستر.
1: تعليق. أي مو خاطر الإشهار. تعليق.
3: نرجع للتعليق. فوزي توا راه في صفحات ومن باب تشوف تعبير عن الرأي ولعبة تنتقد ونحن انتقدونا وسبونا مرة واثنين
1: وإذا ما زلت رياضة محبوبة
3: وظهرت عنا سنوات توا في نفس المركز في نفس البلاصة بنفس الموقف ما تبدلناش مع أي رئيس للنجم الرياضي الساحلي أو أي هيئة، لا فما حسابات شخصية ولا فما طمع ولا فما شونتاج وقول في حياتنا. لكن زاد مكرم نتصور في حاتم العابد معناها الحقيقه انتقدوا برشا ومش انتقدوا برشا قبل بيومين بركب الاقاله نتاعو وقال كتب عام
1: معين دون قرار،
3: دونك هذا نعتبره ذم ماهوش مديح له هو، لكن انه تم قالته على خلفيه انه مكرم
1: هذا هو السبب.
3: مكرم معناها شكره معناها بالمنطق هذا اللي نسبوه نحن ترضاو عليه واللي نشكروه تنحيوا. دوك هي أسبوع الكلمة مسموعة معناها موقفنا يعني نحن صادق يتصمم بالطريقة.
1: طبعا في شك
3: نحن لنا ظهر لي مختلفناش انه كل واحد عنده رأيه، نتعارك انه مكرم على نفس الموقف نتعارك انه يك على نفس الموقف. تصحح لك معلومة حكينا في الأوف قلنا على الإمضاء الاتفاقات مع اللاعبين وحكينا تحديدا على ياسين شيخاوي امبارح في الأوف
1: اي في الأوف
3: على أساس فمن باب ياسين شيخاوي أمضى بدون حصول على دينار وحيد، معلومة أكيدة 100%
1: واضح.
3: نزيدك المعلومة الأخرى، $40,000 اللي تم دفعها لأنيس النصري وقلنا نحن من رجل أعمال ما هوش رجل أعمال تم ذكره في البلاتو، معلومة صحيحة 100% وبتدخل
1: لكن السيد رئيس النادي البارح قال احنا دفعنا
3: ما نعرفش شو مع حقيقة الأمر.
1: هو قال وش قال وش قال بالضبط؟ هو قال قال هو لمح لي نحلة قال فما إذاعة قالت لي فما 40,000 دينار دفعت من رجل أعمال.
3: معلومة أكيدة
1: جزت أنا نعطيك في ال
3: ما نعرفش جوابك على حاجة ما سمعتهاش.
1: قال راهو 40 مليون دفعت من نجم رياضي السياحة ومن تاريخ كذا حتى حتى تاريخ
3: نجم معك لبعيد هو الكل صب في مخانة.
0: لا مش خال مش خال مش خال تكون ما تعرفوش تسيروا أوكي أما تجي تقلبوا الحقيقة نقول لك لا مش مش يقول
3: لا ما تقولش الأسماء لا تحفظ على الشخص اللي تفعل ما تقولش أسمي
0: راهو اللي تفعل 40,000 دينار ما هيش النجم الساحلي محبة تحب النجم الساحلي واضح ما هوش ما هوش سليم محبة تحب النجم الساحلي وكي خصدها قالت تتوال ما تمشيش للعدي رغم مش مش راضية لكن تتوال قبل كل شيء وبارك الله فيها ومرأة خير من ألف رجل
1: واضح دخلتك أستاذ
3: نولا ما قلت شيء وما
1: سيبوه هذه الدخلة بتاعك
3: ليه الحقيقة مش حكي على المكافئات بتاع دوري أبطال أوروبا اللي تشوف المبالغ المالية المكافئات المضمونة تقريبا 18.6 مليون أورو لكل فريق شارك الفريق في مرحلة المجموعات 2.1 مليون يورو التعادل 700,000 يورو المركز الأول إلى الثاني 2 مليون يورو المركز التاسع إلى 16 مليون يورو والمركز 16 11 مليون يورو والربع النهائي 12.5 مليون يورو نصف النهائي 15 مليون يورو الوصيف 18.5 مليون يورو أنا فوزي هذه مبالغ مالية تحل مش مشاكل النجم الرياضي السياحي تحل مشاكل الكرة التونسية ككل في الشامبيونز ليج الأوروبية دونك إن شاء الله نهار من نهارات ترتقي المسابقات الإفريقية إلى حتى لو أن ديزيام من المبالغ المالية هذه
1: واضح به تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا طبعا سينو خلينا نحكيو اليوم في مختلف المواضيع اللي تهم الكرة في تونس طبعا الأولاد ما سمعناهمش البارح في تعليق قبل تصريحات سيد فؤاد قاسم اللي ما كانوش معنا مكرم اللقيم ومروان فيه حنبدأ معك مروان هل من تعليق على ما تمخض عنه كلام السيد فؤاد قاسم رئيس النجم الرياضي الساحلي لحدود 12 مايو حسب ما صرح به وقال أنه سيغادر رسميا سدة الحكم تاع النادي
9: فمش تعليق فما بون التصريح متاعه أو المداخلة متاعه معناها الى الى يسييه كدو دريسي ان بيلان نحطها اكثر في خانه التبرير التفسير الى حد ما لكن اكثر تبرير خليني نقول فما حاجات كان مقنع فيها على خاطر فما حاجات معناها ماتيماتيك في الاخر معناها نحسبوها بالورقه وستيلو فما حاجات خليني نقول انه ما اقنعنيش الى درجه كبيره وعلى كل حال المسؤول اللي اللي اللي يتقلد مسؤولية راهو نتائجه تحكم عليه سهل برشا معناه كيما الرياضي المسؤول على نادي الرياضي نتائجه هو تحكم عليه حقق نتائج وبا فورسيمون نتائج هي الألقاب راهو با فورسيمون على خاطر كي تبدا انت رئيس نتاع نادي مثلا في وسط الترتيب وتكون ناجح ماكش باش تهز بطولة ولا باش تهز تشامبيونز ليغ لكن حسن التسيير أنك الفريق متاعك معناها يتطور معاك أنه الفريق متاعك يكبر معاك أنه الفريق متاعك تحسن له وتقوي له عائداته المادية هذا الكل نجاح كبير برشا وبتترمم نجاح أكثر وأهم الألقاب وعديد الأندية في العالم ناجحة بالمقاييس هذه مش بالألقاب متاعها في الأخر المسؤول مهما على شأنه نتائج اللي حققها على المستوى الرياضي ما دمنا نحكيه على جمعية رياضية على المستوى الرياضي والمالي والاجتماعي والهيكلة متاع النادي هي اللي تحكم عليه نرى أنه النجم الرياضي الساحلي في السنوات الأخيرة تراجع كثيرا وانهار معناها معناها نظن أنه العبارة تصف الوضع دونك التراجع هذا أكيد المكتب الحالي أو الهيئة المديرة الحالية لا تتحمل لوحدها المسؤولية فيه لكن هي أكيد زاد حتما تتحمل جزء من المسؤولية ولو أن المسؤولية الأكبر ترجع للهيئات اللي سبقتهم في تحمل المسؤولية على رأس النجم الساحلي
1: مكرم لقيم شو رأيك في الكلام اللي قاله سيد فؤاد قاسم بير.
0: شوف بانسحاب سيد فؤاد قاسم تسقط قائمة زبير بيا تسقط هذه
1: حقبة زبير و...
0: حقبة زبير و... في الأخر نحب نشكر ولد قاسم هذا قرار شجاع قل له من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ولك أجر واحد. شكرا فؤاد قاسم تبقى ولد النجم الساحلي تبقى إتواليست لكن نحب نعلق على بعض حاجات اللي ذكرهم مش برشا هذا نقاط نحب نعلق على لجنة فض النزاعات اللي قال هي رئيسها اللي سابق يتصل برجال أعمالها في السياق هذا ويقول له ما تعاونوش مش صحيح مش صحيح. واليوم اللجنة اللي تحكي عليها هي خارجة معناها تحلت بطبيعة جات في مهمة معينة ومشيت على روحها معناها تبقى المفاهمة الأولية ومشي يولي كلامك مش صحيح. الأربعين ألف مليون كنا الأربعين ألف دينار اللي كنا نحكيه عليهم واللي السيدة اللي دفعتهم بعد توجه سيد كريم العكروت للسيدة هذه. حاجة أخرى اللي يقول ثم معنا إذاعة تهاجم نحن مش نهاجمه راه نحن نفيقه ونحن كان جينا نهاجمه ثم حاجات نجم نقولوها ما ما ما ما تكملوش الشهرين هذوما من حسن دياو وانت ماشي لكن خيرنا نحن التحفظ لمصلحة النادي ما فيه خير للنادي خاطر الحقيقة اللي صار حاجات ما تعداش وما ما ما تصيرش في جمعيات كبار حتى في جمعيات صغار. نحن ديما نقول احنا جمعية عن تاريخنا عن إدارة عن تقاليدنا وجمعية تؤمن بالدولة تؤمن بالهياكل الدولة واني نخليها في المسيب وهو ما يفهموا علاش نقصت. ولذا اليوم نحن خيرنا مش نكونوا سند للنجم وليس سند للأشخاص. مصلحة النجم تقتضي مش نفيقوكم حابينكم تفيقوا وتواصلوا لكن الله غالب ما حبيتوش تفيقوا بل تعنتم في السير في الخطأ وقعدتوا ماشيين بالغلط اللي خليتنا كل مرة نزيدوا في الدوزة حتى نزيدوا في الدوزة مش نجموا فيك سبايات والله نحبوك حتى في الأوف نحكيه ونحبوك راجل فاضل وطيب وخونا وصاحبنا ونحبوك يعني مثلا نحبك برشا سيفوات أما نحب نتوالى أكثر منك الله غالب وهذاك علاش يتكلم نجم أنا وتعرفني نحبك والله نحبه سيفوات ونفس مومنا لكن الله غالب هربت الأمور على يديه ما نجمش ثم عباد هيك فهمني ولا ثم برشا برشا تصيب برشا حاجات ما نجمش يجاري التركه الكبيره اللي بقاتلوا من زبير ومن قبل زبير قيت روحك الله غالب تلك حد الله لا غالب نجمش كما يقولنا نجم يكون زبير اسطوره في كره القدم في التسيير هذاك هي انت تجم تكون فهمني ولا عندك الصفات كل الا اليوم في النجم الساحلي الوضع هذا يلزم واحد معناها يكون اكثر اكتيب منك انت مش هذا التشكيك في قيمتك كلها في كذا تبقى قدرك عالي وتبقى قدرك محفوظ وتبقى محب وفي النجم الساحلي وتبقى وجه رياضي في جامعة كرة السلة ولا في فرع كرة السلة ولا مرورك كرئيس لكن اليوم الفترة الحقيقة معناها ما نجحتش ما نقولش حاجة
1: اخرى واضح مشيو الاشهار وراجعين تو دسويت
10: باختصار على كنوز اف ام على كنوز اف ام مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي لقيت دنيا اخرى تستنى فيا نسيت تحضر للصيف سامر بادي على كيف اكوا جيم بيسين وكوتش سبورتيف صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في ديسوا متهنين وشيخين شد روحك مليح لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين وبعيد على الروتين ديكوراسيون تهز العقل امبيونس هبال كاراوكي دانس ومساجات في سنتر ميدي سبارك هلال العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا باش تكون برنسيس وتنسى معاهم ستريس تعمل حمام واللي تشتهي الكل وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال
11: وما تنسيوش على خاطركم عزيز من 18 ل 31 ماي بمناسبة عيد الأمهات ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 100 913 وإلا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر رهلي. والشهر الشهر عليكم ميدي سبا قصر رهلي يهنيكم. جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيسيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم. وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم. كريسي طويل وبنوات وحكوك الفحار. وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الديل الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش. وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان. وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
12: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
13: موعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة. مسرحية يصير عنسي، بطولة لطفي بندقة، فوزي كشرود، وخضر حرب، نص لطفي العمادي، بتنظيم ورعاية وكالة وليد الأسفار. تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة، مقر وليد فواياج سوسة، شارع فيكتوري جوت، روكاديرو، فرع المقنين وفرع المهدية، وتذكرتي .ان. انفو لاين 73 201 660، وإلا 58 150 699. احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات. صيف السنة مش كيف العادة، صيف فيه برشا ربح راحة ومفاجآت مع وليد فواياج. تلقاوهم في برشا بلايص، سوسة، تونس، صفاقس، القصرين، المهدية، المقنين والسويسي، والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة. وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة، وبالأخص للي ماشيين لفواياج دو ناس. وليد فواياج في انتظاركم. زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات. كلمونا على 58 150 699 والا 73 201 660. وليد فواياج، تجربة تحسها وصيف تعيشو.
11: باختصار على كنوز اف ام.

0: باختصار على كنوز اف ام. على كنوز اف ام
1: رجعنا لكم في باختصار، تحية لكم. 40 دقيقة بعد الخمسة، أهلا وسهلا. الكلمة كانت عند الأستاذ منصور، تفضل أستاذ.
2: فوزي، الحقيقة أني قلت لك امبارح عكس موقفك أنت وبعض الجماهير اللي تعتبر خروج سيد فؤاد قاسم ما كانش موفق إعلاميا، نعتبره كان صادق على الأقل في حكي على الوضعية اللي ما تخفيش على العباد الكل، وحكي ربما كارت سور تابل كما قال هو. سمعت الحقيقة دي سيكونس، مش نقولش حتى أكون صادقا في نقل المعلومة. دونك فما صحيح بعض التشنج، حكي مكرم على لجنة فض النزاعات والإشكاليات اللي صارت، اعتبر الاتفاقات هذيك كانت تثقل كاهل النادي. قالوا كنا فقط للتوضيح، راهو السيد زبير بي هو الذي أمضى على هذه الاتفاقات.
1: صحيح،
2: ماذا كان انك انت رئيس نادي وتعرف انك انت الاتفاق هذاك ما تنجمش تفي به، كيفاش تقبل تقسط؟ ما تنساش حاجه، راهو تقريبا 15 يوم، راهو نهار 15 جوان رجعت لجنه فض النزاعات باش وفرت الاتفاقات هذيك مع اللاعبين، واللاعبين وقت كانوا بنسبه كبيره رافضين انهم يعطيوا اجر طويله نوعا ما للنجم هذا الساحلي اللي خلص في مستحقاته الماليه. دونك كانت ضروره ملحه او اوبليغاسيون بالنسبه للتوال حتى تمنع معناتها باش تاخذ الليسونس المشاركه في رابطه المحترفه الاولى، كانت لازم تلقى اتفاقات مهما كانت الطريقه. ربما تعتبر بالنسبه للهيئه الحاليه اتفاقات ما كانتش تسهل المأمورية للنجم الذي الساحلي في الوقت الحالي، لكن في ذلك الوقت كنت تجب تعمل كل شيء باش تمنع الفريق باش يلعب في الرابطة المحترفة الأولى. هذه النقطة. النقطة الثانية، حقيقة أني سمعت سيكونس للسيد أحمد القفصي نائب الرئيس اللي قال خدمتي بالأرقام ونعطي في الأرقام، وإفكتيف ما يعطي صح، أعطى العديد من الأرقام لتأكد حجم المديونية وكذلك حتى البيتري وقداش المداخيل. فقط الحقيقة كنت نحبذ لو كان الهيئة الحالية طالما فيها إكسبير كونتابل ويحكي على الأرقام أنه يوضح مثلا يعمل كما البيلون، بالنحن مش في إطار جلسة عامة الحقيقة بشي ما نقولوش، حتى النجم يقوله في إطار جلسة عامة معناها وتفقري أدبي ومالي النجم يحكي في المسائل هذه، كيفاش خذية الوضعية حتى باش تفهم الجماهير التركة الثقيلة اللي تحملتها الهيئة الحالية، كيفاش خذية الوضعية المالية للنجم الرياضي الساحلي، حجم الديون اللي كان موجوده، الاجور اللي ما كانتش خالصه، وكيفاش لحد اللحظه هذه الحجم الديون هل تضاعف هل نقص شويه، هل انه كتله الاجور انخفضت، هل انه الاجره الشهريه ما كانت كيف خلصوا 3 4 5 5، جو سي با. لانه الوضعيه الحقيقه الكارثيه اللي تحملتها الهيئه المديره الحاليه نتيجه الهيئات السابقه عطلت جميع المبادرات اللي تنجم تلقاها. أعطى مبادرة هو الحقيقة استفزتني نوعا ما، قال في جلسة عامة علاش ما يكونوش جلسة عامة والمنخرطين يحضروا 1 400 مليون 1 300 مليون. والله الحقيقة الأفكار باهرة، هل أنه قابل للتطبيق الفكرة ذي؟ والسيد أحمد القفصي عنده تجربة كان في مع الفتى بتاع سيد رضا شرف الدين، ربما الأفكار ذي ما كانتش تطرح وقت ذاك لأنه فما رجل سخي ربي فرج عليه دافع اكثر من 5 مليار من امواله الشخصيه. تو طرحت الفكره هذه، مش كان من الاجدى ان تطرح قبل الفكره هذه، لانه تو الوقت ما عادش يكفي. كانت تنجم في جلسه عامه تنجم تعمل دعوه للجماهير وكل واحد 400 مليون و 300 مليون تنجم تلم وقتها 2 مليار ونص كما قال، لكن راهو الحديث سهل، راهو الخروج في الفتره هذه نعتبره اولا صعب. ربي خلينا نحل قوسين، سيد فؤاد قاسم راهو عبر عن رغبته في الاستقاله منذ فتره، ربما العباد ما تعرفوش، واني زمان تقديم استقالتي في اخر اجتماع حضرت فيه في رمضان وقت قدمت الاستقاله نتاعي، سيد فؤاد قاسم بيدو قال اني استقالتي حاضره وش نقدمها. تشبث بعض اعضاء الهيئه المديره ببقاء سيد فؤاد قاسم هو كان ربما سبب لمواصلته للمرحله هذه، وناكد لك انه كل ما يزيد نهار كل ما يزيد سيد فؤاد قاسم يشعر بالمسؤوليه اكثر، وربما تكون يكون الخروج اصعب، لانه مش كيما تخرج في جوان معناتها تو بيان تو جوان، مش كيما تخرج في جانفي، تخرج في جانفي انت مازال خليت على الاقل متسع من
1: فرصه للناس باش تلمد فلوس.
2: لكن خليني نقول لك راهو ضغط ما بين قوسين من بعض اعضاء الهيئه المديره اللي تعرف اذا كان استقاله الرئيس الهيئه تنحل بشكل تلقائي. ربما زاد نربطه هذا بسيد كلام قاله سيد نائب الرئيس السيد احمد القفصي في احد التصريحات في مقابله رجل التوسع على ما اعتقد، قررنا مش نخليها. افكتيفمون انت ماكش باش تخليها لانك انت بطبيعتك مؤتمن على نجم الرياضي الساحلي، لكن بعدها تصريح رئيس النادي خروجه نهار 12 ماي جو بونس هنا حتى الفصل 25 من القانون الاساسي ما عنده حتى قيمه. علاش؟ لانه باش يولي في حاله شغور اذا كان ينقص عضو من اعضاء الهيئه المديره. اصبحت الهيئه المديره في حاله شغور باعتبار فما اعضاء مع ثلاثه ولهنا باش نلقاو روحنا اوبليغاتوار مو قدام فصل 49
1: لجنه تسييريه هكا
2: لا نحكي 49 في جلسه عامه انتخابيه استثنائيه.
1: معناتها
2: حتى باش توصل نهار 13 باش تدعو المنخرطين وتتفاهم معهم على تحديد موعد لإجراء جلسة عامة انتخابية تولي ظهر لي معناها مسألة مفروغ منها. تحصيل حاصل باعتبار خروج أحد الأعضاء وكيك تعتبر حالة الشغور يتم معاينة حالة شغور من طرف الهيكل النادي. دونك إن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يلقى الأشخاص اللي نجموا يمروا به لبر الأمان.
1: على ذكر الأشخاص شو صار في حكاية القائمات اللي ربما تقدم نفسها أستاذ منصوري؟
2: شوف الحقيقة
1: مش جديد في الـ 24 ساعة اللي تعديت
2: هو فما قائمة رابعة ظهري ضافت فما أحد
1: زيدة
2: فليه فما
1: هذيك ترذيل للمشهد.
2: شوف
1: لسف
2: من أنا ما نجمش أقولك ترذيل لأنك نقولك توا وقت كانت فما رجال مش معناها تبوا في مشهد رجالين يعني نحكي رجال مسؤولين كبار يشدوا النجم الرياضي الساحلي حتى حد ما كان يتجرأ لأنه مجرد المقارنة ما بين المسؤول السابق والمسؤول الحالي بالحق تبث الذعر في أنفسهم. معناها ما تنجمش أنت تلقى رئيس كيما عثمان جنيح في وقته في الطومبوك نتاعو ولا كيما سيد رضا شرف الدين ربي يفرج عليه ولا كيما سيد معز دريس فك الفترة هذيك وتجرأ أنت باش تقدم قائمة باش تنافس.
1: معقول معقول
2: هذا ما يقلل حتى شيء من الهيئة المديرة الحالية واللي قبلها.
1: لا هو هو
2: في
1: هو
2: في ظرف صعيب لتأمين
1: فترة انتقالية
2: أو استمرارية الهيئة المديرة
1: ابدا.
2: دونك هذاك علاش انت تلقى خمسه سته سبعه قائمين كيما تنجم انت قاعد خمسه نتاع العشيه قبل ما يسكر مثلا التوقيت الرسمي اللي اذا كان فما موعد جلسه عامه انتخابيه تلقى واحد متعدي من الشارع يجيب لك 10 من الناس ويقول لك نحن قائمه منتخب.
1: صحيح. طيب ان شاء الله النجم الساحلي يلقى المنقذ لانه سهل المنقذ سيد مروان تفيف اليوم في وضع مادي صعب جدا وثم كلمه قال سي فؤاد قاسم قال النادي يحتضر. ما ثمش ما أخطر من هذه الكلمة لما تتقال خاصة من رئيس نادي يعرف كل كواليس المالية والأدبية للنادي.
3: للأسف التوصيف متاع سي فؤاد صحيح نهيك وأنه هو كما قلت أنت رئيس نجم رياضي ساحلي ويعرف كل كبيرة وصغيرة في النادي ويعرف وضعية النادي بكامل جزئيتها. دونك وقت يعطي توصيف للحالة سي سيريو معناه الأمور جدية جدا والوضع صعب جدا ومعناها جسبير أنه الناس الكل واعية
1: بالخطورة الوضع
3: الحالي وما ينتظر النجم الساحلي معناها ليزيشيونس اللي عنده خاصة دوردر فينانسي للأسف الوقت قصير معناها هذا مبلغ نسبيا ضخم ويلزمه يتلم في تقريبا شهرين على أقصى تقدير خلينا نقوله شهرين. دونك هذه هي الوضعية حاولنا عديد المرات باش نقدموها تصور أنه معناها حتى باختيار أسهل العبارات الممكنة النجم مطالب بتوفير 5 مليارات في شهرين. هذه هي الوضعية باش الناس الكل تفهمها اون بون فوا بور توت. دونك طبعا وضعية صعبة برشا صعيبة برشا برشا خاطر إذا كان لا يقدر معناها لم يتم إيجاد الحلول نجم الساحلي إلى ريسك تري جرو معناها ما نحبش حتى ندخل في العقوبات وفما ناس أكثر كفاءة مني
1: وبش
3: يحدوها خاطر اختصاصهم لكن النجم الساحلي للأسف عرضة لعقوبات عمره ما عرفها في تاريخه.
1: إن شاء الله خير.
4: ما عقوبوش عقوباتهم هم مش يبدأوا على وضعين الناس كل انزال الفريق إلى إلى الرابطة الجهوية مش هو برك روا برشا جمعيات
1: إيه ما كرموا يقولوها كل عام بعد
4: لا لا المرة هذه ماكش باش تتسلم
1: عملية والتقال نفس الكلام في نفس التوقيت تذكر ولا
4: لا منجمش
1: وبعد ربك سبحانه وتعالى
4: هذاك صارت أعطانا
1: الخلاص يعني
4: لا إيه لكن اليوم إيه لكن أعطانا الخلاص كيفاش خلصنا
1: ايه فما حلول جات
4: اي لكن تول اذا مثلا
1: إيه
4: ما توفرش المال راك مش تقدر تنزل
1: انت ابن الساحل العظيم تعتقد اليوم انه الجمهور معناتها باش يسلم؟
4: لا احنا عندنا حسب رايك
1: لا لا بجد مكرم خلينا تعتقد جمهور باش يرى ناديه العام الجاي في اي في اي رابطه اخرى
4: لكن يلزم
1: باش يرضى وباش يقعد
4: يلزمها برشا خدمه
1: راهو معلم حاجه عظيمه راهو
4: يلزمها برشا خدمه
1: صحيح اي معك فيه
4: ويلزم برشا اراده ويلزم استراتيجيه صحيحه ويلزم كل واحد يتحمل مسؤولياته الجمهور يتحمل مسؤوليته والمسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم والناس اللي تحب تواجه رجال الاعمال يتحمل مسؤوليتهم
1: الحقيقه مكرم الغي حكايه المسؤوليه فوتها
4: شوف انا نحط لي الرياضيات يخدم وحده
1: الغي مش تحط عباد راهم يكونوا شكلين شوف
4: لا شكلين ما يحشش بيه الجمهور يسير
1: وحده اليوم الغي حكايه المسؤول انه باش يدفع فلوسه حسب رايي الخاص
4: باش يدفع يعرف يسير ما قلناش يدفع لنا
1: ممكن اما
4: يعرف يسير
1: احنا حاجتنا فلوس
4: يجيب افكار يجيب الفلوس باش تجي افكار عنده فلوس
1: افكار كورتير صعيبه الافكار اللي تاخذ برشا وقت بتاع تحضير تاخذ وقت بتاع تنفيذ لسنوات اول استاذ ينجم يناقشنا في هذا ما نتصورش اليوم اي انسان مهما كانت العبقريه والجهبذيه نتاعو اذا ما عندوش كنيوتا فيها ينزل على القرص ويجيب لنا 6 7 مليار دوات باش يجيب لنا برنامج انقاذ يجيب لنا فلوس حتى لجويلية انا ما نعتقدش هذا على الاقل وفق العقل اللي مازال موجود في راسي
2: ما خلينا نفسلك الخطوط المرحله وصلت الفرقه التونسيه مش النجم الرياضي
1: مش برشا راهو النوادي اللي وضعيتها كارثيه ممكن سي بي لقات حلول بدات تلقى في حلول نجم وسي اس اس
2: سي اس اس والاتحاد المنستيري
1: الاتحاد المنستيري مليار ونجم نقول
2: انا
1: يتباع جوار يفض
2: اي صحيح
1: توراد شيخاوي ولا جوار من الجوار الموجودين ولا قنوني ولا ما نعرف شكون ولا جوار اترونجي موجود في الجروب ينجم يجيب لك مليار مليار مش برشا بفلوس دولار استاذ ولا باليورو 300,000
2: اوكي جوست خلينا نعطيو ربما فما حل لكن ضعيف جدا هو تدخل السلطه السياسيه في شخص وزاره الشباب والرياضه لإيجاد حل للفرق هذه عبر الجامعة التونسية كرة قدم
1: وهذا رفضته السلطة
2: لا شوف ما تدخل بالمعنى في المعنى الإيجابي
1: أنا نعرف رفضته السلطة تقول لك خويا السلطة أنا أنت صرفت وأنت جبت ملاعبية أجانب هذا اللي في بالي
2: أنا نعطي فيك فكرة أخرى تحكي عليها
1: أوكي
2: لأنه الجامعة التونسية لكرة القدم ماهيش تخدم بمعزل عن وزارة الشباب والرياضة بالعكس نتصور في أحسن فترة مع بعضهم تو خير من الفترات السابقة بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه مشكله كبيره على مستوى البطوله التونسيه باش تنحي اربع او خمسه فرق من البطوله المحترفه
1: كارثه مش مشكله كارثه
2: حتشوف يضر بالفريق الوطني حتى بالامن القومي
1: السلم الاجتماعي
2: السلم الاجتماعي دونك لهنايا مش باش نقولوا ما تخلصوش اللاعبين ليه سي با سا باش تكون فما سوبليس اكثر من الجامعه التونسيه لكره القدم
1: هي الجامعه مضروبه على يدها
2: أنا قلت لك عاد هنا بالاتفاق مع الفيدراسيون وزارة الشباب والرياضة تنجم ترجع للكاف ترجع للفيفا جو سي با
1: أنا راه حاجة أخرى في السلطة، السلطة تدفع لك فلوس سبق لك
2: ما عندكش سلطة
1: حبيت نقول لك أنا ما هذا الحل العملي اللي
2: ولا تضمن تكون ضامن
1: ولا تكون ضامن مش عارف ولا هي تعطيك فلوس تعطيك فلوس وبعد أنت تخلص الفلوس هذيك بأي طريقة ما هذاك اليوم راهو نعتبره شعبوي ماهوش معقول أما راه الحل العملي
4: لا كلمة معقول
1: برا اوكي
3: اي ما كانش تعملها مره السلطه باش تحل على روحها ببلاش باش تولي مجبوره باش تعملوا
4: نوادي كل
3: خاطر السلطه دورها السلطه دورها انها ما تميزش بين نواديها
1: لازم تعطي الناس كل
3: النوادي لكل ولادها دونك اذا كان هي عملتها مع اكس وقت يقوموا لك جماعه الاخرين حتى يزيد يجي
1: خلص الناس تقول تقول خلص لي مجدي راشتي صحيح ولا استاذ؟
3: صحيح
1: باب وحلينا
4: كلمك مش باب
2: اكزومبل عطيته
4: شوف
1: في مونسرة بلبة جت على بالي تو عندها جور عندها صديقنا مجدي سال فلوس
4: شوف عايش خويا هي هذه تراكمات تاع خمس سنوات ولا ستة المنظومة قديمة حكمت في كرة القدم التونسية في وزارة قديمة تساهلت وكانت هي البيدق في الجامعة التونسية كرة القدم يعني السلطة ما قبل للواحد هما يتحملوا مسؤوليته وزارة الشباب والرياضة في عهد ولي عجري هي تتحمل مسؤوليتها اليوم انت اللي شبكها يخلصها تتحمل مسؤوليتها تلقى لي حلول الجمعية كل مش تتوارى ونحكي يعني بدون استثناء اليوم بتجيب تاع جمعية 5 مليارات تقبل عليها لي كونترا تاع 8 مليارات 3 مين باش تجيبهم قول لي باش تبيع شو باش تبيع هي عندها حاجة انت عندك بتجي تاع خمسة مطالب في كل عام تقرير مالي وادبي تعرف الجمعية هذه قداش تدخل قداش تخرج. اني بتجيب تاعي 5 مليارات مثلا، انت تقبل عليه في 15 مليار جوارات عقود لاعبين ومدربين؟ ايه انت ما تسالش، ما تعطيش يا اخويا اجازات من الاول، قول له ستوب، راه البتجي بتاعك اقل برشا من خلص ديون خلص اللاعبين. منين مش تخلص انت بعتيني تقول لي اكو حلتك؟ انت وحلتني انت، انت وقت باش في روحك تعمل كيمبيالات والقجر بتاع الجامعه ما بيها بالكيمبيالات وبالشيكات، وبعد حبل جيتا ماهوش معقول. ولذا اليوم خاطر احنا نمنوا بالدوله واستمرار الدوله، الاخطاء اللي قاموا بها الناس اللي حكمت قبل،
1: حكمت يعني في الجامعه رو.
4: في الجامعه وفي الوزاره في الوزاره، خاطر الدور الرقابي بتاع الوزاره عمره ما تنحى من الاستقلال لتو. الجامعه وزاره الشباب والرياضه عندها دور رقابي على الجامعات الرياضيه. اليوم انت تاخذ تقارير كما انت الجامعه تراقب الجمعيات، الوزاره تراقب الجامعات. اذا انت تخلى خاطر عندك علاقه شخصيه مع سيد رئيس الجامعه هذه ولا هذه، وتغمض عينيك وما عالبالكش وما تراقبش، ولا خاطر هو حطك وزيره ولا حطك وزير تولي انت فهمتني ولا عبد عنده، تحمل مسؤوليتها.
1: واضح.
4: اليوم اللي عين الوزير هذاك واللي حطه يتحمل مسؤوليته. هي منظومه قديمه حطت فيها شفناها منظومه تعيسه تاع 10 سنوات من الدمار في الرياضه في كل شيء، وما يتحملوا مسؤوليته.
1: واضح. إذا رأي الأولاد في علاقة بالديون المتراكمة على أندية كرة القدم التونسية، لكن يا مكرم يقول لك رفما تو أنت نجم الساحلي تعرفوا في وضع صعب جدا ولا تعرفوا عم ناول؟
4: أي
1: عم ناول فما 14 جهور وقع تقديمهم فيهم 5-6 أجانب، ولا كان أنت تعرف روحك واحد؟ لا ما هذا منطقة آخر زادة.
4: البيدجي بتاع البيدجي اللي أخذت الجوارات
1: اللي اختاني من البيدجي اختاني المبدأ مكرم
4: المبدأ إيش؟ مش نهبط إني
1: نهبط توينس
4: شو
1: ما يتبدل شيء.
4: قداش يتكلفوا
1: هذوما؟ ما عنديش
4: جوار التونسي يخلص قد 5 اجانب.
1: مش صحيح. نقول لك علاش؟
4: عليه.
1: لانه اليوم القليب قضيته باش توصل واصله للكاف فيها 45,000 دولار، قضيته ميجا واصله للكاف، وقضايا اخرين باش يوصلوا للكاف تري بيانتو. دونك راهو زاد المسؤول اللي يحكم تو يا مكرم عنده عامل تاني هو مسؤول على هذا. تو النجم الساحلي في الميركاتو نتاع الشتاء مش خذا ميغوي ويخفي 5,000 دولار وقاعد وما يلعبش. زاد الدولة تقول لك أنت وينك؟ أنت برمت عقد خارج إطار القانوني، هكا ولا يا أستاذ؟ معناتها
2: بربي فوزي كيف خلينا نرجع
1: لأوميجا.
2: موضوع أوميجا هذا اللي حكينا في البلاتو ذي، قلت تم غلق الملف نهائيا وكنت أني شخصيا مشرف على هذا الملف. طلع السيد وليد العادل على ما أعتقد وكيله عمل فيديو لليني بالذمة في إطار تصفية حسابات شخصية. قال الملف ذي ما تسكرش. والله يظهر لي ها وجيت الشهاده من رئيس النادي امبارح قال
1: اللاعب خالص حتى شهر مارس
2: 2015
1: يعني عنده شهر مش خالص فقط
2: عادي
1: افريل عادي
2: تكلمت في فيفري
1: افريل عادي جدا
2: دونك ظهر لي الموضوع وقلنا حكينا على شكاية جزائي وعطى حتى التاريخ قال نهار 8 ماي في باش يتم السماعات ظهر لي كحطيت المعلومه عطيتها معلومه ساطعه
1: ونأكد لك كلامك استاذ منصوري قال سكرت الموضوع فما واحد مستمعيني وقال اخي مش قال استاذ تسكر موضوع تسكر مع اللاعب مش مع الجماهير
2: طبعا نحكي
1: حبيت اقول انا خاطر هما هو المستمع غابت عليه انه اسامه حكي على اللاعب
2: حكيش على الجماهير وحكيت على الاموال
1: الجماهير موضوع ثاني وتعرف النجم اللي عنده مستحقات لازم تدفعها الجماهير وما تدفعتش والناس والعاقل يعرف اللي فما طريق نتاع الفيفا ساهل مال وثم كلمه قال سيد احمد القفصي البارح ممتازه جدا وتعبر على الوضع قال راهو اللاعب شبه مقدس في المنظومه الرياضيه صحيح مروان هذا هو
3: قوانين تحميه
1: اقوى عنصر في المنظومه لكل لاعب كره القدم
3: قوانين تحميه
2: راس المال اللعبه هو
1: وحقوقه مضمونه بشكل غير طبيعي يا سيدي ما فما حتى عامل في العالم محمي قد جور كره قدم نجم انت تطرد من اي شركه وبرا وجهات وحبلك سنوات باش تلقى حقك بينما في الفيفا فلوسك تاخذها على دير مليم وبالانتيري
3: صحيح
1: بالزيادات اللي موجوده في العقود دونك ما عرفش عندكمش تعقيب
2: على فوزي راهو شوف كي نقول
1: باهي لحظات استاذ منصور
0: باختصار على كنوز اف ام
5: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرمريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
6: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فسات في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي فيه شقق مصممة على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية. ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمم على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام ايموبيليير حرصت على الرفاهيه، هذاك علاش الحيوط الكل معزوله حراريا وصوتيا. اختار الجوده، اختار اسلوب حياه جديده. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك انستغرام بام ايموبيليير. بام ايموبيليير votre nouvelle signature de vie.
7: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
8: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
7: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
8: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
7: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
5: نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستلاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستلاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
0: باختصار مع فوزي.
1: 4 دقائق بعد الستة، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا. طبعا تابعوا معكم برنامجنا حتى للسبعة متاع العشية. حكينا على النجم الساحلي، حكينا على الأندية التونسية المورطة بشكل كبير في ديون مالها آخر. أستاذ منصوري كليمة بسرعة على التعقيب اللي تحب تقوله.
2: بون نحن حكينا
1: مروان على اوميجا وعلى
2: لا حكيت على اوميجا سي بون رئيس نادي الظهر اللي قال كل شيء وكل كلمه قالها في محلها. نرجع للعقوبات اللي كنتوا تحكيوا عليها، لان كنا نحكيوا على العقوبات اللي هي نحكيوا على الفصل 64 من قوانين الكاف اللي هي عدم المشاركه، عدم الحصول على الاجازات المشاركه في الرابطه المحترفه الاولى، وكذلك النزول الى الاقسام الدنيا. الاقسام الدنيا راه مش با فورسمون تكون القسم
1: ليغ 2
2: اللي تلقى روحك في ريجونال تلعب مع فرق في ريجونال. دونك هذه راهي جمله من العقوبات نعتبرها اقصى انواع العقوبات اللي تقوم بتطبيقها لو بي اللي هي لورغان دو بريمير انستانس، هيئه الدرجه الاولى بجامعه تونسية كرة قدم، وذي تختلف على لجنه وضعيه اللاعبين اللي هي المناط الفصل 101 من القوانين العامه لجامعه تونسية كرة قدم اللي تحكي على خصم النقاط والعشرين وعدم المنع من الانتداب وغيره من العقوبات اللي نعتبرها عقوبات مخففه. دونك راهي نحكي على عقوبات من الحجم الثقيل. ان شاء الله الجمعيات تكون واعيه. راهو استفاق نعتبرها متأخرة، لأن احنا كنا الكلام هذا نحكي فيه عنا صافي ديموا توا. الحقيقة ربما الهيئة المديرة الحالية كان عندها أمل وعادي إنه مادامك تخدم ديما عندك الأمل إنك أنت باش تجيب الأموال، عندك أمل باش ترقى مستشار، عندك الأمل باش تبيع اللاعبين بمبلغ مالي محترم باش تحل به الأزمة المالية. لكن متأخرة علاش؟ متأخرة لأنك أنت لحد اللحظة هذه فما مشاكل كبيرة مالية، والمشاكل هذه ماشية وتتعمق، وكل نهار او حكينا حتى رئيس النادي حكي امبارح على اللاعب قابل للتشكي وهذا حقه طبعا،
1: وعلى السيمانيت
2: طبعا، وهذا شوف متوقع وتلقى احكام جديده. انا هذه ما تاثرش توا من الاحكام الجديده توا،
1: حتى ترجي مش تلقى برشا شكايات في الوقت هذا معناتها
2: الفرق كل فوزي مش استثناء صحيح. لان احنا نحكيو على الاحكام النهائيه الى حدود 31 مارس 2026 مع الاتفاقات السابقه مع احكام جديده، والهيئه ديما تطمح الى انها تحقق مداخيل من خلال كيما التليكوم مثلا. تو انت كان جات عندك المليار هذاك نتصور يحلك جزء كبير من المشكل، مع انك تبيع لزوز وحكي على اربع لاعبين، تبيع على الاقل سيدي زوز لاعبين يوفروك مليار مليار ونص. نعتقد هنا انت دخلت في مرحله

0: حلول الواقعية خلت الوضعية المادية تتعمق للناس برد الساحلي إن شاء الله. أنا ما نشوف ما عنديش مشكل في أي هيئة موجودة. أنا راني كلمتي نقولها ظهر لي جو بونس مع الهيئات الكل. النجم عبيد ما تقتنعش بالكلام هو حر، لكن في الآخر بالكل هذاك واقع الحال. نحن لهنا مؤتمنين باش نقولوا الواقع كما هو، باش نصفيوا في حسابات اي هيئه موجوده تجي ان شاء الله تلقى حلول لنجم الساحل.
1: واضح اليوم طلعت الحقيقه على هامش اجور انديه البيج فور. الحقيقه تصدمت انا، موقع الكتيبه خدم شويه على الموقع الموضوع ده. ترجي في حدود 2 مليار، لو ترجي يدفع في اجور فقط 2 مليار
2: مليار سنين تقريبا،
1: مليار و400 قال وليد الكفيله. لكن راهو تلقى منح
0: صحيح،
1: تلقى يعني منح فوز كذا.
2: نحن نحكي عن الأجور، نحن مليار
1: و400 2 مليار الكلوب أفريكان 650 ألف دينار به لتوال 480 ألف و سي اس اس 435 ألف. دونك ذوما اللي موقع
2: فروع الكل راهو
1: اش قالوا كم تبلغ كتلة الأجور الشهرية في الفرق التونسية الكبرى. ما قالش لا ما نعرفش، ما قالش لا أكبر فرع كرة القدم فقط.
2: لا نحن ما عندناش 400
1: بالإطار الفني.
2: لا غلط.
1: قديش؟
2: لا غلط. قديش؟ 200 وشوية.
1: لا لا مستحيل 200.
2: الكل 400.
1: أكثر 200.
0: ما نوصلوش 300,000 دينار. لا لا.
2: قلت لك 200 وشوية.
0: لا لا فوزي ما يحسب.
2: أكيد إيه.
0: ما يحسب للهيئة بتاع زبير بيا وهي سيد فؤاد قاسم أنها قلصت بشكل كبير جدا.
1: هذاك عمناول لما بعد
2: الانتدابات اللي صار فيه. لا لا لا
0: 400. عندك وجهك شديد وعندك وسمع بيه.
1: لا لا انتدابات الشتاء سيف.
2: أنا أعطيك أكد لك 480 فروع
0: جميع الفروع ربما
1: جميع الفروع,
2: جميع الفروع. جميع نحن نحكيك على التوال وغير ما عرفش جميع الفروع. فرع كرة قدم ما يبعدش برشا على الاتحاد المنصيري، ما يبعدش برشا زيد 50 40 حاجة كيما هيك.
1: أي نحلو موضوع الديربي. ديربي سيكون بصافرة نمساوية، حكم صفر 106 مباريات في الدوري النمساوي، 30 مباراة في كاس النمسا، 4 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي، نهائي بطولة أوروبا لقلم 17 سنة زفر هو أرالد لايشنر. هكا مروان نجمي صحح لي الاسم بالضبط. عمره 43 سنة، يعتبر من أبرز حكام في النمسا. توج نحكي المرة ذي على حكم الفار. طبعا 43 سنة، أبرز حكام في النمسا، توج بجائزة أفضل حكام في النمسا لمدة 6 سنوات، حكم دولي سنة 2010، أدار مئات المباريات في الدوري النمساوي إضافة لأكثر من 70 مباراة دولية تحت إشراف فيفا واليوفا، أدار 24 مباراة في الدوري الأوروبي لكن دون أي حضور في الأدوار الإقصائية. في دوري أبطال أوروبا اقتصرت مشاركته على التصفية التمهيدية دون إدارة أي مباراة في دوري المجموعات أو الأدوار الإقصائية، كما لم يسبق له المشاركة في كأس العالم وكأس أمم أوروبا. هذا طبعا بالنسبة للحكم اللي اختارته اللجنة الوطنية الإدارة الوطنية للتحكيم. مروان عندك علي فكرة حكم هذا ولا سمعته كما توسل؟
3: سمعته وطلعت على
1: سيفي
3: متاعه وعلى معناها جنسيته اسمه والباركور متاعه كأيه الناس معناها ما نستحضرش أني تفرجت على مباراة كان فيها هو طرف.
1: واضح به اختيار الجنسية.
3: اختيار الجنسية على الورق النمسا وسويسرا ودول سكندنافيا جنسيات محترمة جدا جدا، جنسيات مشهود لها بحيادها وبدرجة عالية من خليني أقول البروفيسيوناليزم المهنية وإتقان العمل. هذا معناها مشهود للجنسيات هذه. تعرف أنه كل جنسية تحمل وراها كليشي.
1: الكليشي اللي
3: الكليشي متاع الأوتريشي والسويس والسويد وكل أنه نظيف وإنسان يتقن العمل متاعه. نشوفوا الأداء متاعه في الميدان
1: واضح. هما قالوا في البيج فور باش نختاروا معتهم البطولات الكبرى الأربعة، لكن
3: النمسا ماهيش من البطولات الكبرى الأربعة.
1: أبعد ما يكون
3: واضح
2: معناها ونحن بطولات كبرى.
1: لا لا خلي علق مروان
3: ونجي هو على البطولات الكبرى الأوروبية. النمسا بطولة صف ثاني فوار ميم صف ثالث معناها، خاطر حتى البطولة التركية والهولندية والبرتغالية أفضل بكثير بأشواط من البطولة النمساوية اللي هي مستواها محترم جدا. بعد الاربيتر احنا راهو هوني في البطولة التونسية وفي سواء بطولة او كأس معناها صفروا لنا عديد الاجانب الا في الاخر ما كانوش في المستوى كما صفروا لنا زاد عديد الاجانب الا الحقيقة خلاو أثر طيب جدا.
1: كما جودين هو اللي مثلاً خلى أثر جيد الحقيقة.
3: مثلا معناها عديد الأسماء الكبيرة اللي جات لهنا وظفرت مباريات كبيرة وكانت معناها